0: عدد جديد من حصاد الجهات، أهلا بكم مستمعينا الكرام. وإلى العناوين: بخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية بأجلما مزقزة. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء السجن المحلي بالناظور. والدورة الرابعة لأطلس ماراثون من 23 إلى 25 أكتوبر بأيت بوكماز. أهلا بكم. جرى بموقع بحيرة أجلما مزقزة تابعة للمنتزه الوطني لخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة نحو 250 شخصا يمثلون المجتمعات المحلية والتعاونيات والفاعلين بالمنطقة. ويندرج هذا الحدث الذي نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة سوكو ديفيل كنضية غير الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في إطار مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط، كما يتزامن مع النسخة الثانية من اليوم العالمي لتنظيف البيئة التي ينظمها المشروع. وتشكل هذه الحملة محطة بارزة للتعبئة على المستوى الترابي، ترتكز على التحسيس بالحقوق المناخية والبيئية مع إبراز مساهمة النساء والشباب على وجه الخصوص في الحفاظ على النظم الإيكولوجية. نظمت إدارة السجن المحلي بالناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسة السجنية، وذلك في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الساكنة السجنية. وتندرج هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء. هذا واستفاد من هذه القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، حيث شمل تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا، إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزات للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية. ختاما، يحتضن الوادي السعيد بأيت بوكماز إقليم الزلال من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري الدورة الرابعة للتظاهرة الرياضية الدولية أطلس ماراثون في موعد استثنائي يجمع بين شغف الجري عبر المسالك الجبلية وسحر اكتشاف التراث الطبيعي والثقافي للأطلس الكبير. ومع اقتراب انطلاق هذه التظاهرة الدولية تتجه الأنظار إلى هذه المنطقة الساحرة التي تستعد لاستقبال أزيد من 500 عداء يمثلون 13 جنسية. وقد بات هذا الحدث يتجاوز حدود المسالك الوعرة ليشكل منصة حقيقية للترويج الترابي والاقتصادي لجهة بني ملال خنيفرة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. إلى العدد المقبل.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنيم كورا. إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت. غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
1: كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربية، وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة اعتبر السفير ليفواري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولوياتنا واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات انتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة
1: نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. راديو حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 درجة و21 درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: جهدت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية، وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام
4: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية، ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
0: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: بمدينة صويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية صويرة موغادور أندري أزولاي واجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهينة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
6: تجمع أكثر من 50 خبير دولي وأيضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا فالوتيرات ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
5: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.
1: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
7: كنت كنقرا في الابتدائي يعني في 68 69 مثلا 13 الشهر ابتدائي، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، كندرب بحال البنبراوي ديال الكحول داكشي مع الشروش طاح الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها يعني تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
5: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمي سنيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: المحطة الثانية للدورة الخامس عشرة من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء أربع مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: ماب راديو،
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
8: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
5: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: برنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
10: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
9: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة سنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
12: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
13: نص ختمنا حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هاد الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
12: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
15: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو
11: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ظلام عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
16: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
3: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
17: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
3: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
11: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: والكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندي في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
19: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
19: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري، الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلة السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من الفرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
19: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
20: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
3: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
21: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
22: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
23: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلات لاكتشاف أجمل الوجهات السياحية عبر العالم. موعدنا اليوم مع مدينة دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة التي استطاعت أن تجمع بين عرقة الماضي وروعة الحاضر وطموحات المستقبل. تطل دبي على الخليج العربي وكتستقطب ملايين الصور سنويا بفضل معالمها العمرانية المبهرة وشواطئها الجميلة ومراكز التسوق العالمية وتنوع تجاربها السياحية اللي كتناسب مختلف الأذواق. ومن أشهر معالمها برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، حيث كيمنح زواره إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. كما يشكل دبي مول وجهة مفضلة لعشاق التسوق والترفيه، إلى جانب نافورة دبي التي تقدم عروض مائية راقصة على أنغام الموسيقى، فهي مشهد كيجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن سحر دبي ما كيقتصرش على ناطحة السحب والمظاهر العصرية، بل يمتد إلى أحيائها التاريخية وأسواقها التقليدية. ففي منطقة الفهيدي التاريخية يمكن للزائر اكتشاف جانب من التراث الإماراتي الأصيل، بينما كتمنح أسواق الذهب والتوابل فرصة للاستمتاع بأجواء شرقية مميزة كتعكس تاريخ المدينة التجاري والثقافي. ولمحبي المغامرة كتقدم دبي تجارب صحراوية فريدة كتشمل رحلة السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية والاستمتاع بغروب الشمس والتعرف على بعض مظاهر الحياة التقليدية في الصحراء. أما عشاق البحر فكتنتظرهم الشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المتنوعة. وكتميز دبي أيضا بتنوع مطبخها اللي كيجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، فضلا عن احتضانها لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات اللي كتوفر خيارات متعددة للإقامة. وكتبقى أفضل فترة لزيارة دبي خلال الأشهر الأكثر اعتدالا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، حيث كتكون الأجواء مناسبة للتجول واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة الخارجية. مستمعينا الكرام، إن دبي ليست مجرد مدينة حديثة، بل هي تجربة سياحية متكاملة كتلتقي فيها الثقافة بالترفيه والتقاليد بالابتكار لكتمنح زوارها ذكريات لا تنسى. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في وجهة جديدة. السلام عليكم.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماط راديو.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماط راديو،
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
8: المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة، جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم، تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
24: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة، اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
25: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم، بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
8: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
1: كونوا اطباء كما كتشوفوا الان كيديروا حملات تحسيسيه وكيقراوا هذوك الاشعه اللي خرجت. ملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات، اذا هنا كاين عندنا اطباء اللي كيخدموا مع الجمعيه اللي كيديروا المواكبه الانيه لهذوك النساء باش كيتبعوا معاهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحه الام والطفل، كيتكلف بصحه الام والطفل، كيستقبلوا اكثر من 30 امراه على طول السنه يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحه الام وصحة الرضيع وصحة الجنين.
9: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف، والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي.

0: ماب راديو حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: الحكومة والكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياج جات قطاع الرعاية الصحية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
4: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
3: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
5: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
4: المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
5: احنا اليوم معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
6: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم، بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر وللحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
4: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
7: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
8: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم، نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
4: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال بقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
9: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
0: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
10: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري، الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلة السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المستردته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها، وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من فرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
12: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغوا يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
13: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد كثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
14: المغرب سان بيي تري اكويون إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: MAP Radio. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حرف المغرب. موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
15: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصري باعتباره فضاء للتلاقى والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
16: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
15: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر.
17: دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلى مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولوياتنا واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتجي بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق ثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات إنتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: ظلام عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
19: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
18: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
20: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
18: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم.
1: جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خلال مداخلة أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زينغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. وأشار السيد زينغو إلى أن بوركينا فاسو ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 داعيا في الوقت ذاته جميع الفاعلين إلى العمل على تنفيذه مع الحرص دائما على إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال استثمارات مهمة تروم جعلها قطبا اقتصاديا ولوجستيا لفائدة الساكنة والمنطقة برمتها. وخلص السفير إلى أن هذه المنجزات لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي تعكس إرادة المغرب في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
21: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
22: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الشرب الفطا بحال الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفه مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
21: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
3: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
21: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
5: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
21: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: راديو. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.
4: ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين وثمانية درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 درجات وخمسة عشر درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 درجة وواحد وعشرين درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: جددت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية، وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو،
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
18: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة 5 من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. و وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة لتعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الطرف وعلى القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
6: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
3: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
8: تجمعوا أكثر من 50 خبير دولي وأيضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا في الوتيرات ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
4: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة، ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: بمدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية سويرة موغادور أندري أزولاي وجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهينة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات، وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم
1: ومن جهات كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة اعتبر السفير الإيفواري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنة الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخل.
3: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
18: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز. انطلقت منافساتها مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي، ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
18: ظلام عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
19: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كيجيو به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
18: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
20: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها، حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلو.
18: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
3: سياسة سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مراسلو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: في 23 من عمره

0: ب في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
1: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
0: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية، تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى، عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منح إياها ناخب الإقليم.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، كوسكزيل نينغميسن، جماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين، شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
4: تجمع أكثر من 50 خبير دولي وأيضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا فالوتيرات ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
0: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية، من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة، ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
6: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة مؤسسة

0: على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
1: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
2: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
6: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
5: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حالة الطقس،
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وذلك خلال الصباح والليل فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وما بين 15 درجة و21 درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق.
1: نعم.
0: من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق، السيدة النوار وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد، يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع. وتحول هات العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجأ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ المراجعة، كيتفاجئ بأنه دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم.
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم.
1: دابا هو شرا بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرا من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي تمام.
1: فهو غيبان بان عنده واحد لا مارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه ما كايناش
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار. هو مثلا هو شرا مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم.
1: رادار الضريبة ما حد بالنسبة لك شريتي بستين.
0: نعم.
1: خصوصا أنك ما تعرضتيش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم.
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون تقريبا ديال الربح مثلا.
0: نعم.
1: وخا راه كيدير أن كالكول، دابا أنا غير باش كنبسطوا المعلومة. نعم. للمشاهدين وصافي. أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم. أوك.
1: هذه هي من العواقب اللي هذه راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم.
1: هذه راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تيبي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار. نعم. نهار شي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم.
1: وكندير كنقول ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص.
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها.
1: نعم.
0: الطرف اللي كيتعامل بالنوار.
1: نعم.
0: ايضا نتكلموا على اشكال اخر.
1: نعم.
0: جوج الناس. نعم. عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم. هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع
1: ما وقع يتخاصم مع
0: لانه
1: كتكون انت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا هاد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي المحكمة الى غير ذلك، ولا ما قدش يثبت انه عطى داك النوار.
1: مصعب الاثبات.
0: نعم، مصعب الاثبات، كيلقى على انه الحق ديالو ضاع. هذه مساله. مساله اخرى، وحنا كان كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الاسهام في التوعيه القانونيه. الانسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينه الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا لقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه ما بغاش يرجع ليه الفلوس ديالو، خاصو
1: باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: واحد اخر الا كان داك البائع، كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الواعي، واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقة الفهم ديالو المسألة. قلت لكم بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المسألة من مصلحة ديالو، ما كيشوفهاش هو من من من
0: بل أكثر من ذلك. الأستاذ المنتصري قد يقول لك أنا بغيت نرجع لك مثلا، لأن المسألة كتبقى مسألة توافقية، لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان ديك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا أيضا على مسألة، مثلا إنسان كيكون صحيح في صحيح الأستاذ منتصر بغي شيء واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات إنسانية، حالات مرض، إنسان كيمرض وما كيقدرش على أنه يكمل ديك العملية ديال البيع، وكيلقى راسه أنه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيولي أمام إشكال آخر، إشكال حقيقي. إذا مجموعة من الإشكالات الأستاذ منتصر.
1: أكيد كيقوم بزاف ديال الإشكالات، وصراحة حنا بصراحة ما كنشوفوهمش الواقع، لأن الأغلبية ديال العملية اللي كنصرعوا لها كتكون زعما في إطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادرة، لأن أغلبية العملية اللي كتتم البيع راه كيتم البيع. كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحة ماشي هي النسبة الأكبر. ولكن فعلا الشيء اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحة.
0: نعم، تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. هنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار. سمعنا أنه كاين في القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة.
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأتمينة المصرح بها في عقود البيع، طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا. ولكن ما قلنا في حلقة سابقة، إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية. مثلا ما تخلص لدوب ديال داكشي كان خصك تخلصو، كاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار هو كيتعرض لهاد المسائل. ولكن في عموم الحالات اللي ما كتكونش اثبات انه كاين نوار، كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا ما وقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار. وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبة من المصاريف. ولكن هذه مسألة نادرة، ما كتبوش الله، لجينا للواقع لقاو ربما شي حالة ولا جوج حالات اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: لكن في القانون راه كاينة،
1: ولكن ما حتى كاينة في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته اللي بغات الإدارة تطبقها راه غتطبقها، ما حتى حاجة ما كتمنعها.
0: نعم، إذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والإشكالات المتعلقة بالنوار. النصيحة ديالنا نحن كإعلاميين في إطار مقاربة شمولية ما بين الجهود ديال الدولة، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الإعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحة ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهرة المطلقة.
1: طبعا احنا أنا ما كيجيو عندي الأطراف إلى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح، بعد من النوار. نعم، كيف ديال المشاكل، أنا كموثق ما عندي ما ندير بالمشاكل، أنا كموثق أنا باغي نتم العملية بسلام، حاجة لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى الموثق ما عندوش المصلحة في أنه التعامل بالنوار، لأنه حتى الأتعاب ديال الموثق راه كتكون نسبة من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الأتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين.
1: نعم. يعني ما كاينش شي موثق لا تكون عنده مصلحة في التعامل بالنوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلت داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم،
1: ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم، هنا الاستاذ المنتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتى على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن النية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء النية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنهم ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه مثلا، عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين، مصيب عقود متعدده، انه قاصدك باش ياخذ من عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك، وهذه ممكن انها توقع. فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال،
1: وهذه داخل في اطار النصب والاحتيال.
0: نعم.
1: لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني.
0: نعم اكيد.
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار، ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه، لان كتكون بعد ما تحسن النيه هو بائع، هو مسوفي الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء، يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا، ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني.
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر.
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح، ولكن كاين حالات ديال الاعفاء
0: كيكون يعني سكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء ضريبه الارباح على غير
1: دار المده. نعم. القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوفي كاع الشروط.
0: نعم.
1: ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو، واللي خصو يدير تصريح.
0: نعم.
1: دائما تصريح خصو يدير هو معفي، شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه، ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو، بالعكس غيدير غير المشاكل. وكيجيك يقول لا بغيت ندير نوار، ما عندكش دير نوار انت اصلا، انت راك معفي. هذا باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه، ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل. لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار التعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار.
1: نعم.
0: وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات وهي إشكالات ما كتساليش، أما كتسالي يعني أنه ممكن إنسان تجي حالة الوفاة، ممكن يجي الحجز، ممكن يجي تقييد احتياطي، ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش إتمام العملية البيع.
1: نعم. الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة، فلوسك أنت بغيت تشري واحد العقار، كاين واحد الموثق، كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه، سير بالقانون ما عندك ما شخف، ما تمشي حتى شي حاجه.
0: نعم.
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه، راه انت كتعرض راسك
0: كتفرض الموقف. نعم، كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكوين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو. خاصه. نعم. كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله،
1: واش انت ديرها كبيره.
0: نعم، خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد المبلغ المالي باش يشري داك العقار المعين، ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي تكون فيها هو وليداته، لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه واحد الممارسه، اما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنيه ولكن بجهله القانون، واما كيوقع ايضا ضحيه نصب من طرف
1: القانون. بلا ما كتكون غير يعني تحدي ولا كيتحدى، هو عارف هاد المساكين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين هاد السلبيات.
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعلوا هاد العمليات.
0: والدور ديالنا
1: الهمزه.
0: نعم الهمزه، الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك، والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه، في اطار جهود الدوله، في اطار المهنيين.
1: نعم.
0: بصفه عامه، في اطار الاعلام، اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه، ظاهره النوار. شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع.
1: مرحبا أستاذ هشام.
0: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
2: مع هذه ديال الوالد ديال ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة، وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي، ما عرفتش علاش طلع بحال الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيانة، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
1: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: جددت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية، وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية
3: كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ما برادو.
0: ما برادو. ما برادو.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خلال مداخلة أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زينغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. وأشار السيد زينغو إلى أن بوركينا فاسو ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 داعيا في الوقت ذاته جميع الفاعلين إلى العمل على تنفيذه مع الحرص دائما على إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال استثمارات مهمة تروم جعلها قطبا اقتصاديا ولوجستيا لفائدة الساكنة والمنطقة برمتها. وخلص السفير إلى أن هذه المنجزات لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي تعكس إرادة المغرب في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
6: جددت كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة، اعتبر السفير الإيفواري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: صحتك. مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماس راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: مدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية سويرة موغادور أندري أزولاي وجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهينة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: والكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارنا. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
1: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
8: نسخة ثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هاد الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
1: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
10: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم ديونا اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الانجازات على ارض الواقع كتبين كاين واحد المواكبه، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحه في جميع المراكز الصحيه المنتشره عبر ربع الاقليم وعلى طول السنه، يعني حملات متكرره وزيارات دوريه لوحده المتنقله للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
11: بمناسبه اكتوبر الوردي كتنظم جمعيه اصدقاء الصحه بمجونه بشراكه مع اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم مجونه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بالاقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائده نساء الاقليم بهدف تحسيس والزياده من وعي النساء أهمية الكشف المبكر وللحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
9: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
12: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معاهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
13: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم، نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على تشخيص مبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
9: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلات السلطانية بالمغرب مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من الفرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: عدد جديد من حصاد الجهات، أهلا بكم مستمعينا الكرام. وإلى العناوين: بخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية بأجلما مزقزة، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء السجن المحلي بالناظور، والدورة الرابعة لأطلس ماراثون من 23 إلى 25 أكتوبر بأيت بوكماز. أهلا بكم. جرى بموقع بحيرة أجلما مزقزة تابعة للمنتزه الوطني لخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة نحو 250 شخصا يمثلون المجتمعات المحلية والتعاونيات والفاعلين بالمنطقة. ويندرج هذا الحدث الذي نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة سوكو ديفيل كنضية غير الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في إطار مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط، كما يتزامن مع النسخة الثانية من اليوم العالمي لتنظيف البيئة التي ينظمها المشروع. وتشكل هذه الحملة محطة بارزة للتعبئة على المستوى الترابي، ترتكز على التحسيس بالحقوق المناخية والبيئية مع إبراز مساهمة النساء والشباب على وجه خصوص في الحفاظ على النظم الإيكولوجية. نظمت إدارة السجن المحلي بناظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسة السجنية، وذلك في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الساكنة السجنية. وتندرج هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي، مدخل أساسي لإعادة الإدماج الجيش في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء. هذا واستفاد من هذه القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، حيث شمل تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا، إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزة للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية. ختاما، يحتضن الوادي السعيد بيت بوغماز إقليم الزلال من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري الدورة الرابعة للتظاهرة الرياضية الدولية أطلس ماراثون في موعد استثنائي يجمع بين شغف الجري عبر المسالك الجبلية وسحر اكتشاف التراث الطبيعي والثقافي للأطلس الكبير. ومع اقتراب انطلاق هذه التظاهرة الدولية تتجه الأنظار إلى هذه المنطقة الساحرة التي تسعد لاستقبال أزيد من 500 عداء يمثلون 13 جنسية. وقد بات هذا الحدث يتجاوز حدود المسالك الوعرة ليشكل منصة حقيقية للترويج الترابي والاقتصادي لجهة بني ملال خنيفرة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، إلى العدد المقبل.
15: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي.

0: الأنهار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
2: بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
0: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موقع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
2: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات انتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: برنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقي والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير. الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
3: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية، ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية، ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
3: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
2: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
4: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لن يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
6: احنا اليوم احنا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة، لكي يواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم، وعلى طول السنة يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا، واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
7: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان التلي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
5: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
8: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت ملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات. إذن هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل كيتكلف بصحة الأم والطفل كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
9: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص ودير فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل. المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
5: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
11: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
10: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
12: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026، من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلة السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من الفرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
15: جددت كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة، اعتبر السفير الإيفواري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: جددت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية. وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: بمدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية سويرة موغادور أندري أزولاي وجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهينة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إنغمس نيمكورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن جماب راديو.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
18: أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحرك
16: تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
19: مع هذه ديال الوالد ملي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية، وأنا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة، وكندرب بحال البنبراوي ديال الكحول داكشي، معرفتش علاش طلع بحال الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهدي تعلمت حرفة مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني من تقريبا دابا من نقول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
16: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
17: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
1: ماب راديو،
17: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة خصصت للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
20: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
16: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
16: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
21: تجمع أكثر من 50 خبير دولي وأيضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا في الوتيره ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
16: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة، ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
14: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو.
15: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات انتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلات لاكتشاف أجمل وجهات سياحية عبر العالم. موعدنا اليوم مع مدينة دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة التي استطاعت أن تجمع بين عرقة الماضي وروعة الحاضر وطموحات المستقبل. تطل دبي على الخليج العربي وكتستقطب ملايين صور سنويا بفضل معالمها العمرانية المبهرة وشواطئها الجميلة ومراكز التسوق العالمية وتنوع تجاربها السياحية لكتناسب مختلف الأذواق. ومن أشهر معالمها برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، حيث كيمنح زوارو إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. كما يشكل دبي مول وجهة مفضلة لعشاق التسوق والترفيه، إلى جانب نافورة دبي التي تقدم عروض مائية راقصة على أنغام الموسيقى، فهي مشهد كيجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن سحر دبي ما كيقتصرش على نطيحة السحب والمظاهر العصرية، بل يمتد إلى أحيائها التاريخية وأسواق التقليدية. ففي منطقة الفهيدي التاريخية يمكن للزائر اكتشاف جانب من التراث الإماراتي الأصيل، بينما كتمنح أسواق الذهب والتوابل فرصة للاستمتاع بأجواء شرقية مميزة كتعكس تاريخ المدينة التجاري والثقافي. ولمحبي المغامرة كتقدم دبي تجارب صحراوية فريدة، كتشمل رحلة السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية والاستمتاع بغروب الشمس والتعرف على بعض مظاهر الحياة التقليدية في الصحراء. أما عشاق البحر فكتنتظرهم الشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المتنوعة. كتميز دبي أيضا بتنوع مطبخها اللي كيجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، فضلا عن احتضانها لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات اللي كتوفر خيارات متعددة للإقامة. وكتبقى أفضل فترة لزيارة دبي خلال الأشهر الأكثر اعتدالا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، حيث كتكون الأجواء مناسبة للتجول واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة الخارجية. مستمعينا الكرام، إن دبي ليست مجرد مدينة حديثة، بل هي تجربة سياحية متكاملة كتلتقي فيها الثقافة بالترفيه والتقاليد بالابتكار لكتمنح زوارها ذكريات لا تنسى. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في وجهة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خلال مداخلة أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زينغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. وأشار السيد زينغو إلى أن بوركينا فاسو ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2797، داعيا في الوقت ذاته جميع الفاعلين إلى العمل على تنفيذه مع الحرص دائما على إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال استثمارات مهمة تروم جعلها قطبا اقتصاديا ولوجستيا لفائدة الساكنة والمنطقة برمتها. وخلص السفير إلى أن هذه المنجزات لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي تعكس إرادة المغرب في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
7: الدولة ديالنا غادا وكتقدم ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
8: هذا شرف لنا كبير بأن المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافة يشوفوا البلاد ديالنا.
22: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد أكثر تكون شي رقم قياسي وحنا فرحانين.
23: المغرب سي ان بيي تري اكويون إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
17: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
24: برنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا.

0: دورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلى مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التظاهرة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 درجة و21 درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية.
1: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
4: كليك،
2: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي.

0: للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذانا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
3: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هاد الاتفاقيات اللي تناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
2: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
0: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: ماب راديو،
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
5: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
4: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
6: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
4: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمة وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصر. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: في الثالثة والعشرين من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزناخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
7: الوصول ديالي لقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
2: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتزنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب الإقليم.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، امون، تدمسا، تونونت، غوسكزين، نغميسن، غماب راديو. القانون والناس، لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه، ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نقوم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين من خلال تبسيط المعلومة القانونية. والحديث ما زال متواصلا حول موضوع الوعد بالبيع المتعلق بالعقارات. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
0: بارك الله فيك. إذا الأستاذ منتصر، في الحلقة الماضية بدينا الحديث عن ظاهرة نوار، وهي ظاهرة سلبية اللي كتعمل الدولة جاهدة من أجل المحاربة ديالها، وبينا كنتكلموا على السلبيات ديال الناس اللي كيتعاملوا بالنوار. وقلنا على أنه هناك مجموعة من الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق. من ضمن الإشكالات اللي كتضيع فيها الحقوق، السيد عطى النوار وقعت حالة الوفاة لذاك الواعد، يعني عنده القصيرين، ما كتمش عملية البيع، وقع الحجز أو التقييد الاحتياطي على هذاك العقار،
1: أو الأجل سالة.
0: نعم، أو الأجل سالة. وصلنا عند مسألة مهمة جدا، قلنا سيدي تماتت العملية ديال البيع، وتحول هذا العقار في اسم المالك الجديد وبغى يبيعه. نهار اللي بغى يبيعه كيتفاجئ بالمراجعة الضريبية. وقفنا عند هذه النقطة الأستاذ منتصر.
1: لا، هو مش كيتفاجئ بالمراجعة، كيتفاجئ بأن دي الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية بواحد القيمة اللي زايدة على اللي كان خصو يديها.
0: نعم،
1: باش نوضحوا للناس، هو ملي كنقولوا الضريبة على الأرباح المتعلقة بالأرباح العقارية، المصطلح عليها بلا تي بي،
0: نعم،
1: المرابحة. فأي واحد من كيبيع واحد العقار راه كيخلص المرابحة. شنو هي المرابحة؟ شحال ربحتي كتخلص واحد النسبة من داكشي اللي ربحتي.
0: نعم،
1: دابا هو شرى بواحد الثمن ولكن ما صرحش به كامل، نهار غيبيع هذاك اللي شرى من عنده ما باش يدير معاه النوار، قال له سيدي انا دير معايا الثمن الحقيقي.
0: حقيقي الثمن،
1: فهو غيبان بان عنده واحد لا مارج دو بينيفيس كبيره، يعني
0: نسبه ربح كبيره جدا،
1: وخير في الحقيقه راه ما كايناش،
0: حيت عطى النوار.
1: حيت عطى النوار، هو مثلا هو شرى مثلا ب 100 مليون وديكلارا 60.
0: نعم،
1: رادار الضريبة محد بالنسبة لك شتي بستين.
0: نعم،
1: خصوصا أنك ما تعرضتش المراجعة في ديك العام اللي شريتي.
0: نعم،
1: وبعتي بمية وستين، إذا أنت عندك 100 مليون صقريفا ديال الربح مثلا.
0: نعم،
1: وخارك كيدير أن كالكول. دابا أنا غير باش كنبسطو المعلومة للمشاهدين وصافي، أنت راه ما ربحش 100 ولكن في الوراق راك ربح 100، غتخلص عليها 20%.
0: نعم،
1: هادي هي من العواقب اللي هادي راه حاله كيطيحوا فيها بزاف الناس.
0: نعم،
1: هادي راه بزاف ديال الناس راه ملي كيجيو عندنا الناس كيكون بيع واحد العقار ومي كنضربوا ليه الحساب كنشوف انه لا تي بي طالعه
0: كبيره،
1: انت باين درتي النوار. نعم، نهار شتي تقول لي درت النوار، واش جاتك شي مراجعه؟ لا ما جاتنيش مراجعه هذيك الساعات، غتخلص.
0: نعم،
1: وكيعندي لك ما عندك ما دير،
0: خاصك تخلص.
1: خاصك تخلص،
0: وهذه من الاشكالات السلبيه اللي كيوقع فيها الطرف اللي كيتعامل بالنوار. ايضا نتكلموا على اشكال اخر، جوج الناس عملوا الوعد بالبيع، الطرف الاول المستفيد عطى النوار للطرف الواعد، اللي وقع هو انه وقع بيناتهم نزاع. نعم، هاد الناس هادو ما كلاوش باغيين يكملوا ديك العمليه، وقع نقاش، وقع شي مساله اللي ما خلاش داك البيع يكمل. قال لك سيدي انا ما كنتش بايع الطرف الثاني،
1: هو اللي عطى النوار ما خصوش يبقى يتخاصم مع داك اللي خدم عنده النوار.
0: ولكن وقع ما
1: وقعش يتخاصم مع
0: داك اللي
1: كنت تحت الرحمه ديالو ديك الساعه.
0: ولكن كيوقعوا هاد الاشكالات وكيوقع النزاع وما كتكملش العمليه ديال البيع، وكيوجد نفسه انه داك الانسان اللي عطى النوار انه يعني ضاع الحق ديالو، واخا يمشي للمحكمه الى غير يقول ما قدش يثبت انه عطى داك النوار. نعم، صعيب الاثبات، كيلقى على انه الحق ديالو ضاع. هذه مساله. مساله اخرى، وحنا كأنني كيف ما كنقول دائما الدور ديالنا هو الاسهام في التوعيه القانونيه. الانسان عمل الوعد بالبيع وعطى النوار، كان خدام في مكان معين مثلا بمدينه الرباط، خدام في واحد المكان معين، جاء انتقال ديال العمل لواحد المدينه اخرى، هو مازال في اطار الوعد بالبيع. داك العقار اللي غادي يشريه ما صالح ليهش على انه يسكن فيه، خاصو يمشي للمكان اللي العمل الجديد ديالو باش يسكن فيه. مثلا ولقى راسو عاطي النوار، كيفاش غادي يعمل؟
1: لا، ما عنده، خصو يكمل العمليه. اذا كان داك البائع ما بغاش
0: يعمل معاه، ما بغاش يرجع ليه
1: العمليه ديالو، خاصو باش ما يضيعش الفلوس ديالو.
0: وكان
1: ايضا اخر، الا كان داك البائع كاين بعض المرات الناس ولاد الناس كتلقاهم فعلا كيكون سميتو يقدر يرد ليه الفلوس ديالو، ولكن كيبقى ديما
0: تحت الرحمه ديال داك الواعي، واش غادي يرجع لك ولا كان ولد الناس يرجع لك؟ ما كانش، ما غاديش يرجع لك.
1: الفكر ديالو هو الطريقة الفهم ديالو المسألة. راك بعض الناس كتلقاهم متقين لا ومعقولين وسميت، ولكن كيشوف المسألة من مصلحة ديالو، ما كيشوفهاش من من من
0: بل أكثر من ذلك. الأستاذ المنتصري قد يقول لك أنا بغيت نرجع لك مثلا، لأن المسألة كتبقى مسألة توافقية، لأن الطرف الثاني اللي هو المستفيد اللي عطى ما عنده باش يثبت، يقول لك أنا بغيت نرجع لك ولكن أنا ما عنديش دابا، صبر عليا، وكيبقى يرجع له بشوية بشوية، كيبقى الإنسان ديك الفلوس مشاو ليه. وهذه من بين الإشكالات اللي كيوقع فيها الإنسان اللي كيتعامل بالنوار. ونتكلموا ايضا على مساله، مثلا انسان كيكون صحيح فصيح الاستاذ منتصر بغي شي واحد العقار معين، لكن كيوقع مثلا حالات انسانيه، حالات مرض، انسان كيمرض وما كيقدرش على انه يكمل ديك العمليه ديال البيع، وكيلقى راسو انه متعامل بالنوار، ضاعوا له فلوسه، وكيولي امام اشكال اخر، اشكال حقيقي. اذا مجموعه من الاشكالات الاستاذ منتصر،
1: اكيد كيوقع بزاف ديال الاشكالات. وصراحه حنا بصراحه ما كنشوفوهمش الواقع، لان الاغلبيه ديال العمليات اللي كنصراو لها كتكون زعما في إطار القانون، وحتى الحالات اللي ما كيوقعوها الشيء كتبقى ديما حالات نادره، لان اغلبيه العمليات اللي كتتم لوع البيع راه كيتم البيع.
0: نعم.
1: كيكونوا ديك الحالات اللي كيوقعوا فيها مشاكل، ولكن ما صراحه ماشي هي النسبه الاكبر.
0: نعم.
1: ولكن فعلا شي اللي قلتي راه كيوقع، وهذاك اللي كيمشي لفلوسه زعما الله يكون في العوان ديالو صراحه.
0: نعم. تكلمت الأستاذ المنتصر على مسألة أداء الضريبة على الأرباح العقارية اللي معروفة عند الناس بالمغابحة تبي، اللي كتكون نسبة ديالها كبيرة في حالة الإنسان تعامل بالنوار. أنا بغيت نتكلم على واحد مسألة أخرى، أت الإنسان تعامل بالنوار، سمعنا أنه كيف القانون ما يسمى بممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، بغينا نفهموا هذه المسألة. هذه
1: المسألة ديال الشفعة هو بالنسبة للأثمنة المصرح بها في عقود البيع طبعا خاضعة للمراجعة ديال الإدارة ديال الضرائب مثلا، وانا كما قلنا في الحلقة السابقة إدارة الضرائب ما كتعاملش معك بمنطق أنك راك غشيتي، حيت الغش هذاك في كيكونوا كيترتبوا عليه جزاءات، إذا ثبت أنك راك درتي النوار راه كيكونوا عقوبات جبائية.
0: نعم.
1: مثلا ما تخلص لو دوبل ديال داكشي كان خصك تخلصو، وكاين بزاف المسائل، واي واحد مساهم في ديك العمليه ديال النوار حتى هو كيتعرض لهاد المسائل.
0: نعم.
1: ولكن في عموم الحالات اللي ما كيكونش اثبات انه كاين نوار كيتم المراجعه ديال الثمن. اذا موقعش توافق ما بين اداره ديال الضرائب وداك الطرف، الدوله عندها الحق انها تمارس الشفعه، حق الشفعه على داك العقار.
0: نعم.
1: وكتخلص هذاك الثمن زائد واحد النسبه من المصاريف. ولكن هذه مساله نادره، ما نكتبوش الله، الا جينا للواقع نلقاو ربما شي حاله ولا جوج حالات اللي وقعوا في اللي وقعوا في التاريخ ديال
0: في القانون راه كاينه.
1: ولكن ما حتى كاينه في القانون كما قلتي، راه ممكن اي وقيته الا بغات الاداره تطبقها راه تطبقها، ما حتى حاجه ما كتمنعها.
0: نعم. اذا دائما حنا كنتكلموا على السلبيات والاشكالات المتعلقه بالنوار. النصيحه ديالنا احنا كاعلاميين في اطار مقاربه شموليه ما بين الجهود ديال الدوله، ما بين الجهود كيف ما قلت ديال الاعلام، ما بين الجهود ديال المهنيين، هو النصيحه ديالكم بعدم التعامل يعني بهذه الظاهره المصطلحه.
1: طبعا احنا انا ما كيجيو عندي الاطراف الى جميع الموضوع، طبعا الجواب ديالي واضح بعد من النوار.
0: نعم.
1: كيف ديال المشاكل، انا كمنطق ما عندي ما ندير بالمشاكل، انا كمنطق انا باغي نتم العمليه بسلام، حاجه لا تجبد المشاكل خصني نتفاداها. وحتى المنطق ما عندوش المصلحه في انه التعامل بالنوار، لان حتى الاتعاب ديال المنطق راه كتكون نسبه من الثمن ديال البيع. يعني ملي كيكون داك النوار راه كتنقص من الاتعاب ديالو، يعني باش
0: نكونوا واضحين
1: نعم. يعني ما كاينش شي منطق لا تكون عنده مصلحه في التعامل النوار. حنا ولكن بعض المرات كما قلتي داك الحديد ديال المقاهي، وربما كيكونوا دوك الوسطاء وسميتو كيتموا شي مسائل اللي ما كيجي عندك الكليان هما فاهمين بيناتهم، ما كيبغيوش يبدو معك داك الموضوع.
0: نعم.
1: في ديك الحاله كيتحملوا المسؤوليه ديالهم، انت ما يمكنش تعلم الغيب.
0: اكيد. نعم. هنا الاستاذ منتصر تحدثنا حول إشكالات المتعلقة بالتعامل بالنوار، وأنا كنت حتى على الحالة اللي هي يعني في إطار حسن نية، الناس جاوا تعاقدوا حتى واحد ما عنده سوء نية أنه ما يتممش العملية مع الآخر، خاصة الطرف الواعد أي صاحب العقار. لكن في بعض المرات، وهذا هو الأمر الخطير وأنا خاصنا ننبهوا عليه وندير واحد خطوط عريضة جدا باش نقولوا الناس ما تعاملوش بالنوار بتاتا، وأنك توقع ضحية نصب. الإنسان كيكون عنده سوء النية أنهم ملي كيتعامل معك بالنوار هو عنده سوء النيه مثلا عنده شي عقود اخرى مع ناس اخرين مصيب عقود متعدده انه قاصدك باش ياخذ عندك النوار وعارف انه ما غاديش يرجع لك فلوسك وغادي ينصب عليك وهذه ممكن انها توقع فلهذا كنتكلموا حنايا الدور ديالنا كيف ما قلت هو المساهمه في التوعيه القانونيه في هذا المجال
1: وهذه داخله في اطار نصب الحسيه لان لا يدير هذا الشيء راه كيولي
0: مصاب
1: يعني
0: نعم اكيد
1: سميت دابا اللي عجيب في المساله ديال النوار ما كتلقى مثلا شي ناس بحسن النيه لان كتكون بعد ما تحسن النيه هو بائع هو مسوف في الشروط ديال الاستفاده من الاعفاء يدير النوار يعني تتصدح لي انت كتقول شنو ربح انت عندك في هذا النوار هذا ما عندكش فيه حتى شي ربح يعني
0: نعم نوضحوا المساله عاود نوضحوها مزيان استاذ منتصر
1: دابا مين كيبيع الواحد العقار كنا عنده ضريبه الارباح وني كاين حاله ديال الاعفاء
0: كيكون سكن رئيسي يعني ما يخلصش شيء
1: الضريبه على غير دار المده القانونيه اللي هي مشروطه وكان يعني مسوف في كاع الشروط ما يخلص بشحال ما باع وشحال ما ربح معفي هو واللي خصو يدير تصريح لا دائما تصريح خصو يدير هو معفي شنو غايزيد عليه ديك النوار ولا ينقص ليه ما عنده حتى شي امباكت على العمليه ديالو بالعكس غيدير غير المشاكل وكيجي كيقول لها راه بغيت ندير نوار ما عندكش دير نوار انت اصلا انت راك معفي هذه باش بعض الناس كيتعاملوا بحسن النيه ماشي زعما الجميع
0: كيتعامل لا حنايا الدور ديالنا هو اننا حددنا قلنا انه في اطار تعامل بحسن النية هي الانعكاسات والإشكالات ديال النوار وحددناها مثلا في مجموعة ديال الإشكالات وهي إشكالات ما كتساليش يعني أنه ممكن إنسان يجي حالة الوفاة ممكن يجي الحجز ممكن يجي تقييد احتياطي ممكن على أنه كيف ما قلنا ما تمش الإتمام العملية البيع
1: الموقف أنه فلوس ديالك خصك تكون راهين بشخص آخر ولا بواحد الوضعية أخرى ولا شي حاجة فلوسك أنت بغي تشري واحد العقار كاين واحد الموثق كاين واحد الاجهزه ديال الدوله كتنظم لك العمليه سير بالقانون ما عندك ما شخف ما تمشي حتى شي حاجه
0: نعم
1: ومي كتولي كتعطي الفلوس بواحد الطريقه اللي ماشي قانونيه راه انت كتعرض راسك
0: كتخسر الموقف نعم كتحط نفسك في واحد الاشكالات اللي مكونين على انه بالفعل الانسان يعاني منها طوال الحياه ديالو خاصه كيف ما قلنا على انه مساله ماشي سهله
1: واش انت ديرها كبيره
0: نعم خاصه انه في بعض الاحيان كيكون الانسان كيعمل جاهدا من اجل توفير واحد لي باش يشري داك العقار المعين ديك الشقه ولا ديك الدويره اللي غادي تكون فيها هو وليداته لكن بجهله القانون بعد النوبات كيوقع ضحيه لواحد المغامره إما كيف ما كنقولوا بجهله القانون بحسنية ولكن بجهله القانون وإما كيوقع أيضا ضحية نصب
1: من طرف القانون بلما كتكون هير يعني تحدي ولا كيتحط هو عارف هاد المساكين بزاف ديال الناس كيكونوا عارفين السلبيات
0: نعم.
1: ومع ذلك يجعل هاد العمليات
0: والدور ديالنا نعم الهمزه الاشكال كيف ما قلت انه الانسان كيتبع الهمزه الى غير ذلك والدور ديالنا كنعاود ناكد عليها يعني في اطار مقاربه شموليه في اطار جهود الدوله في اطار المهنيين بصفه عامه في اطار الاعلام اننا كنعملوا يعني مجموعين في اطار المساهمه من اجل محاربه هذه الظاهره السلبيه ظاهره النوار شكرا لكم أستاذ منتصر يعني على الإسهام ديالكم وعلى هذه التوضيحات والإنارات القانونية حول هذا الموضوع
1: مرحبا أستاذ هشام
0: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته

0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: برنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا. انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقى والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
3: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
2: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التدهورة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين مع براديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
5: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
4: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
6: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لن يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يسقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
8: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرأ في الابتدائي، يعني في 68 مثلا طلعت الشهادة الابتدائية، وأنا كنجي وكنصوب مسائل بسيطة وكندرب بحال المبراوي ديال الكحول داكشي، معرفتش علاش طلع بحال الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعة. ملي خرجت من المدرسة دخلت الصناعة مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفة مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من قول من 74 أو 73 وأنا في الحرفة.
7: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام، يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين، شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
9: تجمعوا أكثر من 50 خبير دولي وايضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا في الوتيره ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
7: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة، ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
2: تحت شعار بين النكهات والتقاليد رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو. هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
10: بالمركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
11: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كيواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
12: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، يوم تحسيسي للكشف عن سرطان التلي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم، بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
10: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
13: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
14: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف، والسن ما بقاش يعني أن سرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
10: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية، ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
1: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
15: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري، الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلات السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من الفرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
1: أول إذاعة إخبارية 100%. في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
16: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2028 و2029، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ

0: على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كي يعني شنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
1: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
2: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا حنا سعداء بها وفرحانين بها حيتاش تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغيين نوصلوا.
1: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمة وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: جهات كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربية وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة اعتبر السفير ليفواري أن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.

0: بكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعاليات الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية والنقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء استاط، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 10 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 درجة و21 درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج الجنوب المهدية.
1: ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماتراسلو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: مدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية سويرة موغادور أندري أزولاي وجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهينة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: جددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خلال مداخلة أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زينغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. وأشار السيد زينغو إلى أن بوركينا فاسو ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 داعيا في الوقت ذاته جميع الفاعلين إلى العمل على تنفيذه مع الحرص دائما على إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية خلال المملكة من خلال استثمارات مهمة تروم جعلها قطبا اقتصاديا ولوجستيا لفائدة الساكنة والمنطقة برمتها. وخلص السفير إلى أن هذه المنجزات لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي تعكس إرادة المغرب في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. إنغميس نيمكورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوسكزين إنغميسن ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
5: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات إنتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
5: جددت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية، وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ماب راديو
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: في فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
6: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا الخطاب. هذه الاتفاقيات اللي تسناو بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
2: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: بين أزقة برج القريقية بأصيلة يحكي محمد الخير صنهاجي قصة حرفة توارثها بالصبر والممارسة وحولها إلى مصدر رزق وإبداع. رجل ستيني قدم من فاس واستقر بأصيلة، حيث يقضي نهاره في مشغله الصغير منشغلا بصناعة حلي ومشغولات من القرون والماشية قبل أن يحملها مساء إلى المدينة العتيقة لعرضها للبيع. بيديه تتحول القرون الخام إلى قطعة للزينة، ينتقيها بعناية، يقطعها ويعرضها للحرارة حتى تلين، ثم يضغطها داخل قوالب خاصة قبل أن يصقلها بعناية لتصبح صفحة بيضاء يترك عليها بصمته وتشكيلاته.
7: مع هذه ديال الوالد ديالي كنت كنقرا في الابتدائي، يعني في 68 69 مثلا طلعت الشهاده الابتدائيه، وانا كنجي وكنصوب مسائل بسيطه، وكندرب بحال البراوي ديال الكحول داكشي مع الصبر في طبع الوالد ديالي، وبقيت كندرب داك الساعه. ملي خرجت من المدرسه دخلت الصناعه مع الوالد، بقيت كنهزي تعلمت حرفه مزيان، بقيت فيها بقيت كنخدم فيها، يعني تقريبا دابا من 74 أو 73 وانا في الحرفه.
3: وعلى طاولته تتجاور أقراط وخواتم مختلفة الأشكال والأحجام يستعد لعرضها على زبائن عابرين قبل أن يغلق مشغله ويتوجه لتناول وجبة الغداء. استراحة قصيرة تسبق موعد المساء حين يعود إلى المدينة العتيقة، حيث يلتقي بمن يقدر حرفة إبداعية تواصل الصمود في وجه الزمن. هنا بين أدوات بسيطة وعربة صغيرة يواصل محمد ممارسة حرفة قديمة يمنحها من وقته وصبره، ويحافظ بها على جزء من ذاكرة المكان.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما براديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ما براديو.
3: على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد 3 شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقيات التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول ب10 ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
6: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كان اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
3: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
8: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة، وتشجيع طلبة مؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابق يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السياري في الجامعات والمعاهد.
5: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
9: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس اللي يعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة الثامنة للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
3: La gastronomie péruvienne est un reflet de notre histoire.
2: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم.
4: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية، ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات، والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد نزول زخات مطرية رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد محليا بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها الغربية المجاورة والهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. ومن المرتقب أيضا أن تكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مناطق الريف والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي حيث هناك فرصة لنزول قطرات مطرية متفرقة محليا. كما ستتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب محليا بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وذلك خلال الصباح والليل فضلا عن تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما على الأقاليم الصحراوية مع تطاير الغبار في بعض هذه المناطق. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين درجتين وثمانية درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 10 درجات وخمسة عشر درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وما بين 15 درجة وواحد وعشرين درجة ببقي أنحاء المملكة. وستنخفض درجة الحرارة خلال النهار بكل من المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط والجنوب الشرقي للبلاد بينما ستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى دون تغير يذكر فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وبشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائي الجنوب المهدية. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
5: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهامش يعني ثقافة الشارع يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو يعني شنو كيجوب من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
4: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
6: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين وهذه التجربة ديالنا احنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلهم.
4: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
7: ومن الجهات
8: جددت كوت ديفوار أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تأكيد دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيدة بالدينامية الدولية المؤيدة لهذه المبادرة التي تروم التوصل إلى حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء المغربية. السفير والممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة تيموكو موريكو قال إن بلاده تشيد بالدينامية الدولية المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي وتجدد تأكيد دعمها الكامل ومساندتها لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بدعم نحو 130 دولة من بينها 3 أعضاء دائمين بمجلس الأمن. وخلال مداخلته أمام اللجنة الرابعة اعتبر السفير الإيفواري اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 يشكل منعطفا مهما في معالجة هذا الملف، ويؤكد مجددا الطبع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي. وأشار السيد موريكو في هذا الصدد إلى أن بلاده تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع من خلال الحوار والواقعية والتوافق. وتابع أن كوت ديفوار تعرب أيضا عن ارتياحها للجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تعزيز دور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
10: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلات لاكتشاف أجمل وجهات سياحية عبر العالم. موعدنا اليوم مع مدينة دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة التي استطاعت أن تجمع بين عرقة الماضي وروعة الحاضر وطموحات المستقبل. تطل دبي على الخليج العربي وكتستقطب ملايين صور سنويا بفضل معالمها العمرانية المبهرة وشواطئها الجميلة ومراكز التسوق العالمية وتنوع تجاربها السياحية لكتناسب مختلف الأذواق. ومن أشهر معالمها برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، حيث كيمنح زواره إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. كما يشكل دبي مول وجهة مفضلة لعشاق التسوق والترفيه، إلى جانب نافورة دبي التي تقدم عروض مائية راقصة على أنغام الموسيقى، فهي مشهد كيجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن سحر دبي ما كيقتصرش على ناطحة السحب والمظاهر العصرية، بل يمتد إلى أحيائها التاريخية وأسواقها التقليدية. ففي منطقة الفهيدي التاريخية يمكن للزائر اكتشاف جانب من التراث الإماراتي الأصيل، بينما كتمنح أسواق الذهب والتوابل فرصة للاستمتاع بأجواء شرقية مميزة كتعكس تاريخ المدينة التجاري والثقافي. ولمحبي المغامرة كتقدم دبي تجارب صحراوية فريدة، كتشمل رحلات السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية والاستمتاع بغروب الشمس والتعرف على بعض مظاهر الحياة التقليدية في الصحراء. أما عشاق البحر فكتنتظرهم الشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المتنوعة. وكتميز دبي أيضا بتنوع مطبخها اللي كيجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، فضلا عن احتضانها لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات اللي كتوفر خيارات متعددة للإقامة. وكتبقى أفضل فترة لزيارة دبي خلال الأشهر الأكثر اعتدالا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، حيث كتكون الأجواء مناسبة للتجول واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة الخارجية. مستمعينا الكرام، إن دبي ليست مجرد مدينة حديثة، بل هي تجربة سياحية متكاملة كتلتقي فيها الثقافة بالترفيه والتقاليد بالابتكار لكتمنح زوارها ذكريات لا تنسى. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في وجهة جديدة. السلام عليكم.
9: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
4: المحطة الثانية للدورة 15 من الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز انطلقت منافساتها، مسابقة منظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 من أكتوبر الحالي. ففي حلبة دار السلام التابعة للجامعة الملكية المغربية للفروسية شهدت منافسات اليوم الأول إجراء 4 مسابقات للقفز على الحواجز. برنامج هذه المحطة الثانية يتضمن إجراء 14 مسابقة، إذ سيكون الجمهور على مدى 4 أيام على موعد مع الرياضة والإثارة بمشاركة 216 فارسا و 409 من الخيول يمثلون 16 بلدا. محطة الرباط هاته مفتوحة أمام عموم الجمهور، فضلا عن توفير فضاء للعارضين يجمع مختلف العوالم المرتبطة بالخيول والرياضة والصناعة التقليدية المغربية.
7: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. والعالمية رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو،
9: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: في 23 من عمره يخطو عاطف التيجاني أولى خطواته في المشهد السياسي الوطني بعد انتخابه نائبا عن الدائرة الانتخابية لورزازات خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 من شتنبر الماضي. ويعد التيجاني أصغر برلماني في الولاية التشريعية 12، وهو المنحدر من جماعة تزنخت بإقليم ورزازات بعدما فاز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة للإقليم باسم حزب الاستقلال في محطة تعكس حضور الشباب المغربي في الحياة السياسية وانخراطه في تدبير الشأن العام.
11: الوصول ديالي للقبة البرلمان هي مسؤولية ملقاة على عاتقي، وإن شاء الله غنتحك مع عدد من البرلمانيين اللي عندهم تجربة وغنستفد منهم وغنتعلم منهم من أجل الترافع على القضايا والملفات اللي كتهم ساكنة المواطنين والإقليم.
2: وبعد حصوله على شهادة البكالوريا في العلوم الفيزيائية تابع دراسته في مجال التدبير والتسيير بالتوازي مع انخراطه في النسيج الجمعوي المحلي بتازنخت، ما أتاح له التعرف عن قرب على تحديات الساكنة وانتظاراتها خاصة في الوسط القروي. واليوم يخوض النائب الشاب تجربته البرلمانية الأولى عازما على الاطلاع بمسؤوليته والاستجابة للثقة التي منحه إياها ناخب
7: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: الدولة ديالنا غادا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
13: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافه يشوفوا البلاد ديالنا.
14: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
15: المغرب سان بيي تري اكويون اللي اوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
7: ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: جددت المملكة العربية السعودية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وخلال مداخلته أمام اللجنة جدد ممثل المملكة العربية السعودية دعم الرياض للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي التي حظيت بترحيب مجلس الأمن تتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأضاف الدبلوماسي أن الرياض تدعم أيضا الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأبرز أن المملكة العربية السعودية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بالحكمة والواقعية وروح التوافق، مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع من شأنها الإسهام في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم
0: ومن الجهات في مدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات استر

0: سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا رهنة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات، وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود، إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: جعل الرياضة رافعة لتسريع المساواة والفرص والقيادة والتمكين شعار فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الوطني لتمكين الفتيات والنساء من خلال الرياضة التي انطلقت بالدار البيضاء بمبادرة من منظمة تيبو أفريقيا.
2: تجمعوا أكثر من 50 خبير دولي وأيضا خبراء وطنيين باش يتقاسموا معنا كيفاش اليوم نقدروا نسرعوا في الوتيرة ديال تمكين الفتيات في مجال التربية، في مجال التشغيل، وأيضا في مجال خلق مقاولات عن طريق رياضة بالنسبة للشابات وأيضا للنساء في وضعية هشاشة.
0: المنتدى المنظم تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يجمع مؤسسات وطنية ودولية وفاعلين في القطاع الرياضي لبحث سبل تعزيز ولوج الفتيات إلى ممارسة الرياضة. الرياضة تشكل رافعة للتنمية، من شأنها مساعدة الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن والتعبير عن ذواتهن والتحكم في مستقبلهن. يسعدني أن أشارك في هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على دور الرياضة في تعزيز إدماج النساء وتمكينهن باعتبارها وسيلة للإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وشمولا. هذا المنتدى ينظم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية واليوم الدولي للفتاة، ويتناول على الخصوص دور الرياضة في تسريع تحقيق المساواة وتوسيع الفرص فضلا عن القيادة ومهن الرياضة.
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على موضوع إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
4: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتج بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة.

0: متوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد تازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات انتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
1: المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
2: احنا اليوم احنا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كي يواكب هذا النشاط هذا. والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهذه الحملات ديال الكشف.
3: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمجونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مجونة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
1: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
4: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
5: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم. نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف، والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام. دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
1: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
6: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري، الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلات السلطانية بالمغرب، مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة، جعلا من الفرس وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرس في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: افتتحت بمدينة الدار البيضاء فعالية الدورة الخامسة من معرض إفريقيا للرياضة، إذنا بانطلاق 4 أيام من اللقاءات المهنية والتبادل المؤسسية ونقاشات الاستراتيجية المخصصة لتطوير الصناعة الرياضية بالمغرب وعلى مستوى القارة الإفريقية. بلاغ للمنظمين ذكر أن هذه الدورة تجمع بين مسؤولين مؤسساتيين وممثلين عن الحكومات وفاعلين اقتصاديين طبيبين وخبراء ومهنيين في القطاع الرياضي، بما يعكس طموح معرض إفريقيا للرياضة إلى ترسيخ مكانته كمنصة مرجعية لدعم هيكلة الاقتصاد الرياضي الإفريقي وتحفيز الاستثمار وتعزيز آفاق التعاون والشراكات على المستوى القاري. وأضاف أن حفل الافتتاح الرسمي جرى بحضور مهدي السكوري العلوي رئيس الفيدرالية المغربية لمهني الرياضة والمنظم لمعرض إفريقيا للرياضة، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء ستات، إلى جانب معالي السيد عبد القاسم إبراهيم فومبا وزير الشباب والرياضة المكلف بالتربية المدنية وبناء المواطنة بجمهورية مالي الذي ترأس وفدا ماليا رفيع المستوى. وتحظى جمهورية مالي بصفتها ضيف شرف الدورة الخامسة حسب المصدر ذاته بمكانة محورية ضمن دينامية التعاون الأفريقي التي يجسدها هذا الحدث، مضيفا أن مشاركتها تعكس عمق العلاقات التاريخية القائمة على الأخوة والصداقة والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي، فضلا عن الإرادة المشتركة لجعل الرياضة أداة تعزيز التقارب بين الشعوب ورفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
6: ماب راديو، ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: جددت مملكة البحرين أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موقفها الثابت الداعم لسيادة المغرب ووحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل التسوية النهائية لقضية الصحراء المغربية. وقالت ممثلة البحرين أمام اللجنة الرابعة إن مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لسيادة المملكة المغربية الشقيقة ووحدتها الترابية، وأضافت أن البحرين تجدد أيضا دعمها للجهود التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2797.
6: مابراديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: الحكومة الكندية تخصص أكثر من 31 مليون دولار للمساهمة في التخفيف من النقص في العاملين والموارد البشرية في قطاع الصحة بالبلاد، وسيتم رصد 20 مليون دولار لتمويل 50 منصب سنويا على مدى 4 سنوات لفائدة أطباء الأسرة المتدربين في الخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد لممارسة الطب في أونتاريو. ومن المنتظر أن يتيح هذا التمويل تأهيل 200 طبيب أسرة متدرب في الخارج لممارسة المهنة في أونتاريو بحلول 2029 و2030، مع إلى اهتمام خاص للمناطق القروية والشمالية التي تعاني من نقص في الخدمات، فضلا عن المجتمعات الناطقة بالفرنسية. وسيتم تخصيص باقي الغلاف المالي لتمويل مشاريع أخرى عبر مختلف أنحاء كندا، تهدف إلى توفير الموارد والأدوات العملية للأطباء والممرضين والمعالجين المهنيين وأخصائي العلاج الطبيعي المتدربين في الخارج لمساعدتهم على استيفاء متطلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة والاندماج في نظام الصحة الكندية. وبحسب الحكومة الكندية، من شأن هذه المبادرات أن تساهم في جعل عملية الاعتراف بالمؤهلات أسرع وأكثر إنصافا وشفافية، بما يتيح للمهنيين المؤهلين المتدربين في الخارج الالتحاق بسوق العمل الكندية في وقت أقصر، والمساهمة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
12: ببرنامج دولي يسلط الضوء على إبداعات قادمة من المغرب وفرنسا وإسبانيا، انطلقت فعالية الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تنظم بإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبدعم من سفارة فرنسا بالمغرب والمعهد الفرنسي تحت شعار إفريقيا تتحرك، بمبادرة من فرقة الرقص المعاصر كول جام، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة الرقص المعاصر باعتباره فضاء للتلاقى والتبادل بين المدن والمسارح والجماهير.
13: 12e édition des rencontres chorégraphiques de Casablanca.
12: الدورة 12 من اللقاءات الكوريغرافية للدار البيضاء التي تشرف على تنظيمها فرقة كول جام تشكل موعدا فنيا يتيح التقاء جماهير متنوعة حول فن الرقص، كما أن إطلاق هذه الدورة يأتي امتدادا لإطلاق الموسم الثقافي للمعهد الفرنسي بالمغرب، إلى جانب موسم جيليوم الذي يتمحور حول الابتكار. وتحتفي هذه الدورة بالإبداع الكوريغرافي الإفريقي من خلال مشاركة مصممي رقصات وراقصين وفرق فنية من مختلف أنحاء القارة، يلتقون لتبادل التجارب واكتشاف إبداعات بعضهم البعض، ما يعكس تنوع اللغات التعبيرية والحركية والرؤى الفنية في مقاربة قضايا العالم المعاصر. دورة هذه السنة تتميز ببرنامج فني غني ومتنوع يجمع فنانين من عدة بلدان إفريقية وعربية، واللقاءات الكوريغرافية تقترح برنامجا يجمع بين العروض الفنية والأداءات الحية وحفلات الرقص الجماعي، مع إلاء مكانة خاصة للجمهور المغربي. برنامج الدورة هذه السنة يشمل إقامات فنية وورشات عمل ودروسا متقدمة ودورات تكوينية لفائدة الراقصين المغاربة والفنانين الضيوف، إلى جانب لقاءات مهنية تجمع مسؤولي المؤسسات الثقافية ومبرمج العروض وممثلي الشبكات الفنية للتفكير المشترك في قضايا تنقل الفنانين والإنتاج وترويج الأعمال الفنية، مما يضع نقل الخبرات والتبادل المهني في صلب هذه التظاهرة.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
0: شددت بوركينا فاسو بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. خلال مداخلة أمام لجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد السفير والممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة سايدو زينغو أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية يشكل أساسا لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع. وأشار السيد زينغو إلى أن بوركينا فاسو ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2797 داعيا في الوقت ذاته جميع الفاعلين إلى العمل على تنفيذه مع الحرص دائما على إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي. كما أشاد السفير بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال استثمارات مهمة تروم جعلها قطبا اقتصاديا ولوجستيا لفائدة الساكنة والمنطقة برمتها. وخلص السفير إلى أن هذه المنجزات لا سيما في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والتعليم العالي تعكس إرادة المغرب في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي يوليه لتحسين ظروف عيش ساكنة الصحراء.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ظلام، عمل مسرحي من إخراج أحمد أمين السهل، قدمته فرقة مسرح عكاظ بقاعة بوحنني بمدينة الرباط.
16: هي مسرحية تتكلم على ثقافة الهاميش، يعني ثقافة الشارع، يعني والحقيقة ديال الشارع اللي وشنو كيجوز به من خلال مواقف يعني اجتماعية إنسانية وغيرها.
15: هذا العمل المسرحي يندرج ضمن ثاني محطات جولته الفنية الوطنية عقب العرض ما قبل الأول بمدينة سلا، تمهيدا لاستكمال الجولة في كل من الدار البيضاء ومراكش قبل المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح بتطوان.
17: هذه ثاني تجربة لنا كفريق متكامل اللي كنخدموا فيها مجموعين، وهذه التجربة ديالنا احنا سعداء بها وفرحانين بها حيت تجربة شبابية وكتمثلنا وكتمثل هذاك الشيء اللي باغي نوصلهم.
15: ظلام مسرحية تعرض معالجة إنسانية لقضايا اجتماعية ونفسية مرتبطة بعوالم الشارع وثقافة الهامش، مستعرضة رحلة شخصيات تخوض تحديات جمع وتسعى للتعبير عن صراعاتها الداخلية.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
11: كليك،
18: إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
15: تأملات في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته، محور لقاء علمي وتربوي نظمته دار الحديث الحسنية تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الخاصة بإحياء ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
19: هناك قطب تربوي يتعلق بإحداث كرسي السيرة النبوية في المؤسسة وتشجيع طلبة المؤسسة على حفظ أحاديث الشمائل وتخصيص مسابقة يعني بالمناسبة، ثم التفكير في مشروع أو مقترح يوسع الدرس السيري في الجامعات والمعاهد.
15: مرور 15 قرنا على ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى استئناف النظر في سيرته واستكشاف ما تفتحه من أبواب العلم والعمل.
20: حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذا شيء يجب أن يكون واضحا وجليا، لأنك يكون الاكتفاء بما هو عاطفي، بل أقول إن هذا أمر له جذوره في الشريعة، في نصوص الشريعة، ومن هنا كان واجبا استخراجها ووضع الحدود أمام الناس ليعرفوا ما هي حدود التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترم هذا ويفو بما هو حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
15: هذا الحفل تخلله عرض شريط مصور يبرز تفاعل المؤسسة مع الرسالة الملكية السامية للاحتفاء بالنبي الكريم، إلى جانب سرد أحاديث نبوية شريفة من حفظة طلبة المؤسسة وتكريم الفائزين في مسابقة الشمائل المحمدية.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
21: تحت شعار بين النكهات والتقاليد، رحلة إلى قلب تنوع المطبخ البيروفي تحل بالدار البيضاء. تقام الدورة 8 للمهرجان البيروفي لفن الطبخ من 14 إلى 17 من أكتوبر الجاري في مدينة الدار البيضاء بمبادرة من سفارة البيرو بالمغرب. فن الطبخ البيروفي المعروف دوليا بتنوع مكوناته وتأثيراته الثقافية وإبداعه في مجال الطهي، سيكون حسب المنظمين في صلب هذه التظاهرة الثقافية من خلال باقة من النكهات والروائح والتقنيات التي تشكل جزءا من التراث الغذائي للبيرو.
22: الغاسترومي بيروفيان هو ريفلي دي نوتر هيستوار.
21: هذا المهرجان يروم تقريب الجمهور البيضاوي من ثقافة الطهي البيروفية، ففن الطبخ البيروفي يعكس تاريخ البلاد وشعوبها والتمازج الثقافي الذي يميزها، وهذا الموعد يساهم في تعزيز الروابط بين البلدين من خلال فن الطبخ باعتباره أحد أكثر التعبيرات الثقافية حيوية وتمثيلا للبيرو. المهرجان يقترح تجربة للتعرف عن قرب على الهوية الثقافية للبيرو من خلال إبداعات تعكس تاريخ بلد تتقاطع فيه الموروثات الأصلية والأوروبية والإفريقية والأسيوية لتنتج مطبخا يجمع بين التقاليد والابتكار.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المركز المرجعي لدعم صحة الأم والطفل بمديونة جرى تنظيم يوم تحسيسي بأهمية الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، وذلك في إطار الحملة الوطنية أكتوبر الوردي. هذه المبادرة المنظمة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة والمصالح الصحية بالإقليم تندرج في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الطبية الدورية.
4: حنايا اليوم حنايا معبئين مهنيين ديال الصحة، جمعية المجتمع المدني، خصوصا جمعية أصدقاء الصحة في هذا المركز المرجعي لصحة الأم والطفل تحت الإشراف ديال السيد عامل الإقليم بإقليم مديونة اللي كي واكب هذا النشاط هذا، والحمد لله الإنجازات على أرض الواقع كتبين كاين واحد المواكبة، كاين واحد الانخراط منقطع النظير من جميع الشركاء المهنيين ديال الصحة في جميع المراكز الصحية المنتشرة عبر ربع الإقليم وعلى طول السنة، يعني حملات متكررة وزيارات دورية لوحدة المتنقلة للماموغرافيا واللي هي كتعطي واحد الدعم مباشر لهاد الحملات ديال الكشف.
23: بمناسبة أكتوبر الوردي كتنظم جمعية أصدقاء الصحة بمديونة بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإقليم، يوم تحسيسي للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة نساء الإقليم، بهدف تحسيس والزيادة من وعي النساء بأهمية الكشف المبكر للحد من الوفيات وتحقيق نسب شفاء عالية.
1: هذا اليوم تميز كذلك بتنظيم حصص توعوية أطرها أطباء ومتخصصون في المجال الصحي، تناولت سبل الوقاية والتغذية الصحية المتوازنة وأهمية النشاط البدني.
24: كانوا أطباء كما كتشوفوا الآن كيديروا حملات تحسيسية وكيقراوا هذوك الأشعة اللي خرجت، وملي كتكون لا قدر الله بعض الحالات، إذا هنا كاين عندنا أطباء اللي كيخدموا مع الجمعية اللي كيديروا المواكبة الآنية لهذوك النساء باش كيتبعوا معهم المرض ديالهم. وهذا المركز هذا هو مركز صحة الأم والطفل، كيتكلف بصحة الأم والطفل، كيستقبلوا أكثر من 30 امرأة على طول السنة يوميا في جميع المجالات اللي كتكلف بصحة الأم وصحة الرضيع وصحة الجنين.
5: جينا نوعيو بخطورة سرطان الثدي والأهمية ديال التشخيص المبكر، ماشي سرطان الثدي حتى سرطان فم الرحم، نوعيو الناس لأن سرطان الثدي ولا موجود بزاف، والسن ما بقاش يعني أن السرطان ما تيجي غير فوق 50-60 عام، دابا السرطان خصوصا الثدي تيجي في سن مبكر، داكشي علاش خاص يكون الفحص المبكر ديال سرطان الثدي بالخصوص وديال فم الرحم. الحمد لله دابا كاين مراكز صحيه متواجده في المغرب كامل، المراكز الصحيه تتشجع على التشخيص المبكر اللي تتبنى خصوصا على الفحص عند الطبيب ولا عند المراكز الصحيه، وخاص دير الاشعه ماموغرافي وليكوغرافي اللي هما تنعرفوا بهم واش كاين سرطان الثدي ولا لا.
1: هذه الحملة تتواصل إلى غاية 30 من أكتوبر الجاري بهدف توسيع استفادة نساء إقليم مديونة من خدمات الكشف المبكر وتعزيز الجهود التي تبذلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال التوعية والوقاية من سرطاني الثدي وعنق الرحم.
3: مابراديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% المغرب.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مارا إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
7: بمدينة سويرة انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الثقافي لقاءات إستر وسلمى تحت شعار عبور. وفي كلمة بالمناسبة أبرز مستشار جلالة الملك ورئيس المؤسس لجمعية سويرة موغادور أندري أزولاي وجهة شعار عبور الذي يعكس ضرورة إحياء الحوار واللقاءات بين الثقافات من خلال دور الثقافة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم. المهرجان نشأ حول قضايا المنفى والاختلاف بهدف جعل اللقاء بالآخر فرصة لإعادة اكتشاف الذات والتعرف إليها بصورة أفضل. سعداء جدا بالمشاركة في لقاءات إستر وسلمى التي تتزامن مع إطلاق الموسم الثقافي الجديد للمعهد الذي اختير له شعار ما يأتي ويخصص للابتكار. هذه الدورة تهدف إلى استكشاف قضايا راهنة تتسم بالتعقيد من قبيل المنفى والذاكرة ونقل التجارب والحوار بين الثقافات والأديان من خلال أنشطة تحتضنها فضاءات مختلفة بمدينة الرياح من القلعة إلى المدينة العتيقة مرورا بالمركز الثقافي والسوق المعاصر. تحفزني المشاركة في الفعاليات الثقافية التي تحتضنها مدينتي والمساهمة في خدمة مجتمعي. مشاركتي في هذا البرنامج تمنحني الكثير من التجارب والخبرات وأنا سعيدة جدا بفرصة الحضور والمساهمة في هذا الحدث الثقافي. برنامج هذه الدورة يتضمن عروضا سينمائية متبوعة بنقاشات وندوات وموائد مستديرة حول قضايا الهجرة والمنفى والحدود إلى جانب فقرات فنية وموسيقية تحتضنها أزقة المدينة العتيقة وعروض سينمائية متنوعة بمشاركة فنانين ومخرجين مغاربة وأجانب.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. إنغمس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن ماب راديو. ماب راديو الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
8: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تشارك القوات المسلحة الملكية في الثورة 17 لمعرض الفرس المقرر تنظيمه بفضاء المعارض محمد السادس بالجديدة في الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 من خلال رواق مديرية التاريخ العسكري الذي تنظم معرضا تاريخيا تحت عنوان فرسان محلة السلطان مولاي الحسن الأول. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا المعرض التاريخي يشكل مناسبة للسفر بالزائر عبر تاريخ المحلة السلطانية بالمغرب مع تسليط الضوء على محلة السلطان مولاي الحسن الأول الذي كرس حياته لخدمة بلده وضمان استقراره وسيادته واستقلاله، وهي المهمة التي وصلها خلفاؤه الأجلاء والتي يحمل مشعلها اليوم بكل حكمة وعزم وثبات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأطال عمره. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الرواق يزخر بالعديد من الوثائق والمخطوطات التاريخية والقطع المتحفية والعروض السمعية البصرية والرسوم ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالمحلات السلطانية وتجلياتها. وأضاف أن العرض يركز على فترة حكم السلطان مولاي الحسن الأول الذي كان عرشه على صهوة جواده، حيث قضى أكثر من 20 عاما متنقلا بين أرجاء المملكة الشريفة جعلا من الفرق الفرص وسيلة ناجعة لإدارة متنقلة لتسيير شؤون الدولة، ووضعا فرق الخيال في صلب الإصلاحات العسكرية التي قضها وحلقة وصل دائبة بين المغرب وعمقه الإفريقي. وفي نفس السياق أشار البلاغ إلى أن مفتشية الخيالة للقوات المسلحة الملكية تشارك بتنظيم محور يركز على موضوع الفرص في صفوف القوات المسلحة الملكية رفيق السلاح في خدمة الأمة، بالإضافة إلى تنظيم عروض ديناميكية في الفروسية وكذا أنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عززت المنظومة الصناعية الوطنية للطيران موقعها بعقد ثلاث شراكات مع رواد عالميين في قطاع الطيران. الاتفاقية التي أشرف عليها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور شملت إحداث وحدة لمعالجة أسطح قطاع الغيار مع شركة EBS كوتينغ بقيمة 18 مليون يورو، وتوسيع مصنع الأسلاك الكهربائية لشركة ماتيس باستثمار يفوق 16 مليون دولار، إلى جانب تطوير قدرات تصنيع أجزاء الطائرات والمروحيات مع مجموعة ميكابول بعشرة ملايين يورو، مما سيمكن مجتمعة من إحداث قرابة 1000 منصب شغل مباشر عالي التأهيل.
10: النسخة الثامنة حافلة بالاتفاقيات، وهذا الشيء كيبرهن وكيجسد تنزيل على أرض الواقع ديال الرؤية الملكية السامية والرعاية المباشرة ديال سيدنا لهذا القطاع. هذه الاتفاقيات اللي تناوهم بين البارح واليوم هما اتفاقيات جد مهيكلة، كاين اتفاقيات في مجال الإبداع، كانوا أيضا اتفاقيات من أجل تصنيع هياكل درون مغربية بابتكار مغربي واللي غيتصنعوا في المغرب.
9: وتترجم هذه الاستثمارات النوعية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الرفع من نسبة الاندماج المحلي والانتقال من إنتاج الأجزاء الفردية إلى تجميع الهياكل والأنظمة المعقدة اعتمادا على الابتكار المغربي.
3: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي تازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان إلى إجراءات ملموسة. السيد تازي قال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: نعمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص تتمحور حول أولويات بأن واضحة تتمثل في تسريع الاستثمار المنتجي بمختلف جهات المغرب وتعزيز الابتكار وإدماج الذكاء الاصطناعي في مقاولاتنا وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات تصديرية جديدة. وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز سيادتنا المائية والطاقية والغذائية وتشجيع بروز مقاولات صغرى ومتوسطة أكثر تنافسية. كما أبرز السيد التازي أن الخطاب الملكي يرسم توجها واضحا وطموحا يقوم على تسريع التحول الاقتصادي للمملكة واغتنام فرص النمو الجديدة وضمان استفادة جميع المواطنين والمجالات الترابية من هذه الدينامية في إطار العدالة الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أنه في هذه المرحلة الجديدة من تنمية المملكة يجدد جلالة الملك التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره محركا للاستثمار وخلق الثروة وفرص الشغل. وخلص رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى القول أن طموحنا يتمثل في تحويل الفرص إلى مشاريع تخلق قيمة مضافة محلية وفرص شغل مستدامة لشبابنا وقدرات إنتاجية وتصديرية جديدة مع المساهمة في تقليص الفوارق المجالية.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين.
15: في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لتحييد مخاطر التنظيمات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكة وسلامة المواطنين، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف متطرف موالي لتنظيم داعش الإرهابي يبلغ من العمر 22 سنة. وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مخطوطات تتضمن الأساليب الإجرامية المعتمدة في الاختراق السيبراني، وكذا أجهزة إلكترونية من بينها هاتف معدل وموصول بأسلاك كهربائية ومجموعة من المعدات عبارة عن آلة وأسلاك تلحيم وبطاريات وشريط لاصق وكمية من المسامير وقواطع كهربائية ونظارات اللحام، بالإضافة إلى مواد كيميائية صلبة وسائلة يشتبه في استعمالها في تحضير وصناعة المتفجرات والتي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية والعلمية لتحديد تركيبتها والغرض من حيازتها. وأضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث والتتبع تشير إلى أن المشتبه فيه انخرط في التحضير لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة، وذلك بعد قيامه ببعض التجارب الأولية لتحضير عبوات ناسفة. هذا وقد تمت إحالة المعني بالأمر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع المشاريع الإرهابية المشتبه في التورط فيها وتحديد مدى تشعب ارتباطاته المحتملة داخل المغرب وخارجه.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: عدد جديد من حصاد الجهات، أهلا بكم مستمعينا الكرام. وإلى العناوين: بخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية بأجلما مزقزة، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزيلات ونزلاء السجن المحلي بالناظور، والدورة الرابعة لأطلس ماراثون من 23 إلى 25 أكتوبر بأيت بوكماز. أهلا بكم. جرى بموقع بحيرة أجلمامزغزة تابعة للمنتزه الوطني لخنيفرة إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة نحو 250 شخصا يمثلون المجتمعات المحلية والتعاونيات والفاعلين بالمنطقة. ويندرج هذا الحدث الذي نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة سوكو ديفيل الكندية غير الحكومية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة في إطار مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط، كما يتزامن مع النسخة الثانية من اليوم العالمي لتنظيف البيئة التي ينظمها المشروع. وتشكل هذه الحملة محطة بارزة للتعبئة على المستوى الترابي، ترتكز على التحسيس بالحقوق المناخية والبيئية مع إبراز مساهمة النساء والشباب على وجه الخصوص في الحفاظ على النظم الإيكولوجية. نظمت إدارة السجن المحلي بنظور ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلات ونزلاء المؤسسة السجنية، وذلك في سياق جهود تعزيز الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من الساكنة السجنية. وتندرج هذه المبادرة المنظمة تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل أساسي لإعادة الإدماج في إطار تكريس قيم التضامن والنهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للنزلاء. هذا واستفاد من هذه القافلة الطبية التي أشرف عليها طاقم يتألف من 60 طبيبا أزيد من 972 نزيلا ونزيلة، حيث شمل تقديم استشارات وفحوصات في 11 تخصصا طبيا، إلى جانب توفير وحدة طبية متنقلة تضم تجهيزة للفحص والكشف الطبي وتوزيع الأدوية. ختاما، يحتضن الوادي السعيد بيت بوغماز إقليم الزلال من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري الدورة الرابعة للتظاهرة الرياضية الدولية أطلس ماراثون في موعد استثنائي يجمع بين شغف الجري عبر المسالك الجبلية وسحر اكتشاف التراث الطبيعي والثقافي للأطلس الكبير. ومع اقتراب انطلاق هذه التظاهرة الدولية تتجه الأنظار إلى هذه المنطقة الساحرة التي سعد لاستقبال أزيد من 500 عداء يمثلون 13 جنسية. وقد بات هذا الحدث يتجاوز حدود المسالك الوعرة ليشكل منصة حقيقية للترويج الترابي والاقتصادي لجهة بني ملال خنيفرة. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام عدد هذا اليوم من حصاد الجهات. إلى العدد المقبل.
11: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
13: ماب راديو.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: بلاتفورم ماروكين دانتيليجنس ارتيفيسيال ديدي على سانتي مونتال أوري بلس a été lancé lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
17: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application, elle est destinée à la gestion hospitalière.
16: Ces initiatives sont pour

0: un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
1: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme Ori+, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين ماب راديو
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو
2: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
4: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
2: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو
5: أول إذاعة

0: إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. أكد الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
2: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
3: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كي يركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم يعني النظرة ديالهم التجارب ديالهم وكيفاش اننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبرتيز ديالهم يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
2: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
4: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين وفي نفس الوقت هذا السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
2: اللقاء أتاح أيضاً فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات
2: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية وذكرى الثالثة لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
4: المركز الجامعي
3: هذا العام اللي تم اللي تختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم يعني النظره ديالهم التجارب ديالهم وكيفاش اننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمه ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم يعني الخبره ديالهم كمستخدمين للصحه النفسيه.
2: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
4: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين وفي نفس الوقت هاد السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
2: اللقاء أتاح أيضا فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: المنتخب المغربي للترياتلون يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية وكأس إفريقيا للترياتلون المقامتين بمدينة الغردقة المصرية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
6: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحه و40 كيلومتر دراجه و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمره الثانيه على التوالي يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المره الرابعه على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
5: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمه لتطوير رياضه الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعده وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على 3 مراحل متتالية تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية. روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. إنغميس نيمكورا. إنمنادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن ماب راديو. ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ماروكين دانتيليجنس ارتيفيسيال ديدي على سانتي مونتال اوري بلس a été lancé lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
8: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
7: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
9: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
7: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme Ori Plus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
10: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
5: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين ينخفض ضوء المكان تتصاعد رائحة البخور الممزوجة بالجاوي والعود، يرتفع صوت خافت وعميق، نبضه يشبه دقات قلب متعب يبحث عن السكينة. تلك الآلة الوترية الخشبية المكسوة بجلد الإبل، والتي ما إن تلامسها أصابع المعلم حتى تبدأ رحلة روحية تتجاوز حدود الجسد والمكان. موسيقى جناوة ليست مجرد نغمات تطرب الآذان، بل هي صرخة حرية قديمة تحولت عبر القرون من أنين القيد والمعاناة إلى نشيد صوفي يغسل الأرواح. تبدأ الحكاية مع قرقعة القراقب الحديدية التي تحاكي في إيقاعها رنين السلاسل القديمة، لتتحول بأيدي العازفين إلى دقات متسارعة تحرر الطاقات الكامنة وتدعو الروح إلى التحليق والصفاء. وفي الليلة الجناوية يتدرج المجلس في مقامات وألوان، من البمبرة إلى ولد بلال، مرورا بالألوان السبعة التي يرمز كل منها لحالة وجدانية ونقاء داخلي. يردد فيها الجناويون الصلاة على النبي وأدعية التوسل والمديح في مزيج فريد بين العمق الإفريقي والروح المغربية الصوفية. تظل هذه النغمات سجينة الزوايا والدروب العتيقة في مراكش والصويرة، بل سافرت لتسحر كبار فناني العالم، تلتقي مع موسيقى الجاز والبلوز، معلنة أن الألم الإنساني الصادق حين يصاغ فنا يصبح لغة عالمية لا تحتاج إلى ترجمة. تعلمنا جناوة أن الموسيقى حين تخرج من صميم الوجع تتحول إلى بلسم، وأن النغمة الصادقة لا تقف عند حدود السمع، بل تعبر مباشرة لتسكن الروح. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي. حين نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
2: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعي الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
6: المركز الجامعي هذا العام تم لاختيار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
5: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
7: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذه السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
5: اللقاء أتاح أيضاً فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: La plateforme marocaine d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale, Ori Plus, a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
10: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
9: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
11: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
9: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme Ori Plus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشأة.

0: المغربية للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسل وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
4: هذا شرف لنا كبير بأنه المغرب ديالنا أنه زوين وكيبغوا يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
5: كنطمحوا إن شاء الله أن هاد الأرقام هذه تزيد أكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
6: الماروك سان بيي تري اكويون إلي أوفير à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لكأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا في إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: المنتخب المغربي للترياتلون يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية وكأس إفريقيا للترياتلون المقامتين بمدينة الغردقة المصرية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
7: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحة و40 كيلومتر دراجة و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي، يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المرة الرابعة على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
0: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمة لتطوير رياضة الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين، فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على ثلاث مراحل متتالية تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب،
4: المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
8: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين، تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة، لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا، الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة، تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. يلقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا سفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
4: ماب راديو،
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. هذه التظاهرة نظمت على متن سفينة سياحية راسية بمحاذاة برج إيفل بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبحضور على الخصوص سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سطايلة. واستقطب المعرض الذي يروم الترويج لثقافة وتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا عددا كبيرا من المغاربة، كما أثار فضول السياح الأجانب الذين كانوا يتجولون على ضفاف نهر السين. وفي كلمة بالمناسبة نوهت سفيرة المملكة بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من طرف المغاربة المقيمين بباريس ومنطقة إيل دو فرانس الذين توجهوا وفد للاحتفاء بتراث بلدهم وثقافته وهويته. وأكدت السيدة سطايل أن مغاربة فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص تربطهم صلة وثيقة جدا ببلدهم الأصلي، ويعبرون عن تشبث عميق بالمملكة وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي المجيد. وقالت في هذا الصدد إنهم حاضرون اليوم لتعبير عن هذا التشبث، مشيدة بدينامية النسيج الجمعوي لمغاربة فرنسا. كما أبرزت السيدة سطايل غنى وتنوع الهوية المغربية متعددة الروافد، منوهة بحضور مواطنين من مختلف جهات المملكة.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: بارب arabe barbe arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
8: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة ناصره الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
0: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
9: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
10: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون شريف.
0: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: Marocaine d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale Ori Plus a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
12: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
11: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
13: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
11: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme OriPlus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
14: إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا سفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقاتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة.

0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كيمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية. فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد شعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما وإنما بسبب العادة السلوكية اللي

0: الوسخات عند المستخدم، وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة. فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي لوقت للصمت والانشغال بالشاشات، ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقات الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل، أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة لا للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة.
2: أتوه من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن

0: تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
1: جينا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
2: جهويا تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن حيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافياً استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقاً من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
2: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
7: صحتك مصحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ماب راديو.
8: فنجان القهوة جزء من يوم كثيرين، لكن مع كل فنجان يتكرر السؤال، هل القهوة تضر القلب أم يمكن أن تكون مفيدة له؟ بين الخوف من تأثيرها على ضغط الدم والحديث على فوائدها الصحية، أين توجد الحقيقة؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتحدث عن القهوة وعلاقتها بصحة القلب، ومتى تكون الكمية آمنة ومتى قد تصبح مصدرا للمشاكل. نرحب بالدكتورة حسنة بلغيتي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
9: السلام عليكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا أيضا على اختياركم لهذا الموضوع اللي كنظن كيهم واحد العدد كبير ديال الناس مشاهدين اللي كيستهلكوا القهوة بطريقة منتظمة واللي كيطرحوا لراسهم هذا السؤال دائما. طيب. واش
8: أهمية القهوة، واش القهوة كتضر ولا ما كتضرش؟ أكيد كما كنعرفوا يعني القهوة معشوقة الجماهير. بداية دكتورة حسنة، يعني واش القهوة بصح فعلا كتضر بالقلب، أم أن يعني هذا الاعتقاد أنها كتضر بالقلب مبالغ فيه؟
9: هذا الاعتقاد شائع جدا وقديم شي شوية، لأنه مدة كبيرة كنا كنظنوا بأنه القهوة عندها واحد تأثير على القلب، لأنه فعلا مباشرة بعد تناول القهوة كيكون واحد ارتفاع ديال الضغط الدموي، كيكون واحد ارتفاع ديال نبضات القلب، وبعض الناس كيحسوا بعض النبضات اضافيه. يعني هذا الاحساس هو اللي خلى الناس كيعتقدوا بانه راه القهوه مضره للقلب. ولكن جات دراسات حديثه، وهذه الدراسات الحديثه عمات واحد عدد كبير ديال الناس وتبعوهم على واحد المده متوسطه الى طويله، وشافوا هاد الناس هادو واش عندهم خطر اكبر باش يديروا امراض القلب ولا الشرايين، واش عندهم خطر اكبر بالاصابه بامراض اخرى. وشنو تبين؟ بانه الناس اللي كيستهلكوا القهوه بطريقه معتدله ومنتظمه يعني يوميا، هاد الناس عندهم واحد تقليص في نسبه الاصابه بامراض القلب والشرايين، وعندهم واحد نقص ايضا في الاصابه بمرض السكري من النوع الثاني، ومجموعه ديال امراض التهابات وبعض السرطانات. وهذا الشيء جاي من بانه القهوه ما كتحتويش غير على الكافيين، يعني كاين فيها مواد اخرى اللي هي المواد مضاده للاكسده والبوليفينول اللي عندهم واحد الفعاليه ضد الالتهاب وضد الشيخوخه ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا.
10: ماذا يحدث مباشره للقلب وضغط الدم بعد شرب القهوه؟ وهل هذا التاثير مؤقت ولا عنده يعني مده؟
9: مباشره بعد ما كنتناولوا القهوه، خصوصا القهوه اللي كانت فيها الكافيين، لانه الفعاليه المباشره اللي كتجي مباشره بعد ما تناخذوا القهوه تتكون عندها علاقه مع ماده الكافيين. يعني الا خدينا القهوه بلا كافيين ما غيكونش هذا نفس هذا المفعول. هاد الكافيين شنو كتقدر دير؟ هي منشطه للجهاز العصبي، داكشي علاش الناس كيبغيوها حيت كتنشط الجهاز العصبي، كتعاونهم على التركيز، كتعاون على النشاط، كتعاونهم لي سبورتيف الرياضيين كيبغيوها حيت كتعاونهم في النشاط الرياضي ديالهم. اذا هذا هو المفعول اللي كيبغيوه الناس. الا انه هاد الكافيين عندها واحد المفعول ايضا على جهاز ديالنا ديال القلب والشرايين، لانه كتقدر تعطي واحد ارتفاع اللي هو ماشي كثير بزاف، خفيف، ولكن ديال الضغط الدموي ما كيدومش مده طويله، واحد نص ساعه حتى لثلاثه سوايع عمر ما كانت نولوا القهوه كيترتفع شويه الضغط الدموي. داكشي علاش الناس اللي عندهم ارتفاع الضغط الدموي كيبغيو نراقبوا لهم الضغط ديالهم، كنقول لهم الا بغيتيو تعبروا طونسيون ديالكم حاولوا ما تعبروهاش مباشره وانت شربتي قهوه، حاول تعبرها اما قبل ولا تسنى واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع من بعد، باش ما يكونش واحد التاثير على القهوه، ولكن بعد واحد ساعتين وثلاثة سوايع صافي النسبة ديال الضغط الدموي كترجع الحالة ديالها العادية.
10: يعني ممكن نقولوا أن الاستهلاك المعتدل للقهوة قد يعود إيجابا أو إيجابيا على القلب؟
9: نعم، كيمكننا اليوم نقولوا بأنه استهلاك معتدل للقهوة، ودراسات بينات وشافوا نيت بالنسبة للكمية ديال الكافيين، لأنه قارنوا بزاف ديال لي غروب وشافوا بالنسبة للكمية ديال الكافيين استهلاك حتى 400 ميلي غرام في اليوم ديال الكافيين. هاد الناس اللي كيستهلكوا، بالنسبة للناس اللي ما كيستهلكوش القهوة نهائيا، فهاد الناس اللي كياخذوا الكافيين بهذه الطريقة منتظمة يوميا عندهم واحد النقص في الخطر بالإصابة بمجموعة ديال الأمراض، ومنهم أمراض القلب والشرايين وجلطات وإلى غير ذلك.
10: وبالنسبة للأشخاص اللي كيتناولوا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ يعني على معدة فارغة،
9: أو بالنسبة للاستهلاك ديال القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، كاين واحد الأفكار اللي هي تاهي كدور بأنه يمكن إلا خدينا القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ كيكون ديجا البيك ديال الكورتيزول، يعني غادي تزيد من لو بيك دو كورتيزول وغيكون تاثير سلبي. مازال ما حسمناش في هذا، ما كاينش واحد الحسم في هذه القضيه هذه، اذا ما يمكنناش انا ما يمكنش اليوم ننصح واش نبعدوها ولا ما نبعدوهاش، ولكن الا خديناها على معده فارغه بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال المعده ولا ديال لو غوفلو ديال الحموضه ولا ديال التهاب في المعده كيقدروا يحسوا بالحرقه. داكشي علاش كنقولوا الناس اللي عندهم واحد المعده ديالهم هشيشه ولا هذا، باش من الاحسن ياخذوها بعد الاكل. ما من غير هذا
10: يعني الحاله تختلف من حاله الى اخرى إلى ومن أخرى. شخص الى اخر على حسب يعني الصحه ديالو. فقط يعني يجب الاعتدال في شرب القهوه كما قلتي دكتور.
9: نعم،
10: شكرا لك دكتوره حسناء بلغيتي، اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
9: الله يبارك فيك. شكرا على الاستضافة، وكنتمنى هذا الموضوع وهذا النصائح اللي عطيناهم يكونوا يفيدوا المستمعين ديال هذا البرنامج.
10: نتمنى ذلك بدورنا. قهوة ليست بالضرورة عدوة للقلب، لكن تأثيرها يرتبط بالكمية وبطبيعة جسم كل شخص وحالته الصحية. فالفنجان المعتدل قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، أما الإفراط فهنا تبدأ المشكلة. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. اليوم غادي نقربكم من حرفة عندها حضور خاص في البيت المغربي، صنعة البراد والصينية اللي كتجمع بين جمال تصميم، دقة صناعة وروح تراث. ومعنا اليوم المعلم حسن جرفي اللي غادي يقربنا أكثر من هذه الحرفة ومتفاصيلها. المعلم حسن، كيفاش بدأت العلاقة ديالك مع هذه الحرفة؟
12: بالنسبة للحرفة تقريبا كبرنا فيها، الوالد الله يرحمه مسكين كان خدام في هذا الدومين، هذا احنا خدمنا فيه وطورنا شوية تقريبا دابا واحد 16 عام.
11: المعلم كيف ما كنعرفوا أن وراء كل براد وكل صينية كاينين مراحل متعددة، وكل مرحلة عندها دور في النتيجة النهائية. شنو هما المراحل اللي كتمر منها صناعة البراد والصينية؟
12: بالنسبة للبراد كيطلع في التور، هاد القاع التحتاني كيطلع في التور، القاع ديالو، وكنطلعوا الغلغة تاعي في التور. من بعد كندوزوا هاد المول العنبوب، يعني واحد خاص كيصوب العنبوب، وهاد اليديات هاد اليدين والرجلين هادو كيتصاوبوا من الشوت ديال النحاس اللي هو داك الشدايه كتبقى عندنا، دوك لي شوت كندوبهم، كنزيدو واحد الماده اللي هي الفريغ خفيف، كنخلطوهم باش كيتخوفوا هاد المول باش كيعطيونا هاد العنبوب هذا. كنلصقوا هاد اللي يدين هادو ولا الرجلين، عاد كندو عند الزواق، ملي كيتزوق كامل كنحصلوا على الزواقه ديالو، عاد كندو للشارج اللي هو التشلال. ديك الساعتين ما كنشلوه بالنكلاج حيت هو اصلا النحاس الاصل ديالو صفر، كنشلوه ما بالنكلاج ما بالدابي اللي هو الدب ديال 18 كره يعني حقيقيه. وعاد من بعد كنجيبوا للصوب الصينيه تقريبا تاع عجله مختلفه، كاينه الصينيه الدائره، كاينه الكاريه، كاينه اللي فيها الفريغ. الفريغ ديما كنعنيو به الحاجه كتكون الشت ديال النحاس اللي كندوبوا كيكون ثقيل. كنصح الزبناء والامهات المغربيات انهم يشجعوا الصناعه التقليديه وياخذوا البراد المغربي اللي هو مصوب من النحاس. وهادو واحد المساله الناس ما كيعرفوش بزاف، حنا اي براد باغا تاخذيه في شي محل دير فيه العيار، الا شد فيه العيار راه حديد يعني ماشي ديال البلاد، حيت السلعه اللي كتصوب بالبلاد ديال النحاس راه ما كاينش فيها العيار. والبراد ديال النحاس يعني كيضرب حتى 30 40 ما كيخاف والو وكيتشلل وما فيش الزنق، يعني نحاس اصيل 100%.
11: تبارك الله عليك معلم، في كل حرفه كاينه مرحله كتحتاج للدقه والصبر اكثر من غيرها. معلم حسن، شنو هي اصعب مرحله في هذه الصناعه وعلاش كتعتبرها هي الاصعب؟
12: هو المراحل كلهم كيحتاجوا دقه، تحتاج الصناعه التقليديه كتكون مصوب باليد ماشي ماشين، ماشي ما كاين يعني كتصوب يدك. يعني بالنسبه للفريغ كيخصك انك كتفرض شي بحال لحقو طريقو، ما كتكثرش النحاس، ما كتكثرش الخفيف باش كيلصق. هو كيخدم بالكاويه، حنا كنضموا هاد الكاويه ما كنقول دابا كنقول الكوله، يعني كتستحق العافيه والمرقاطع والخفيف. الا ما دول ما ركزناش عليهم لا بدا غنخرجوا على سميتو. وبالنسبه للزوق عاوتاني ملي كنزوقوا النحاس عندنا واحد الطراسات كنمشيو عليه، كتراسي قبل ما تزوق البرد كتراسي.
11: المعلم، إذا كانت هذه الحرفة تورثت عبر السنين فالمستقبل ديالها كيبقى مربوط بالشباب، كيفاش كتشوف إقبال الشباب على هذه الحرفة وشنو اللي يقدر يشجعهم يتعلموها ويكملوا فيها؟
12: بالنسبة للحرفة هذه هو إقبال كاين وما كاينش، هو هي على غلب ديها، وأي حق أي دومين دابا ملي هو كيبغيك واحد 60% كيعاونك. اللي كيبان لي انا كشاب بحالي دابا شي استورتو من الوالد ديالي انهم يحاولوا يكونوا في يديهم الا عندك الحرفه، حيت دابا 2030 اللي عنده في يديه غادي يخدم مزيان. بالنسبه للشباب كاين مراكز، كاين تكوين، كاين بزاف مفتوحه وكيتعاملوا معاه مزيان وكاين المساعده ان اي شاب بغى يقدر يقرا ويقدر يكمل في الدومين، ماشي غير في النحاس، في النحاس، في الخياطه، في اي حاجه، اي دومين صناعه تقنيه.
11: كآخر سؤال، معلم بعد هاد السنين مع الحرفة كيبقى للحرفي معها علاقة خاصة ماشي غير خدمة ولكن تجربة وذاكرة وانتماء. معلم حسن، إلا قلنا ليك شنو كتعني ليك هاد الحرفة، شنو غادي تقول لينا؟
12: أنا نحس عندي في الدم، يعني ولو أنا عفيد دابا مستغني عليه وندير خدمة أخرى، ولكن رغم ذلك نحس ما كنتفرقش عليه، أنا نحس عندي في الدم.
11: شكرا ليك المعلم حسن على هذا اللقاء وعلى الوقت والمشاركة ديالك لتفاصيل هذه الحرفة، وكنشكروا كذلك مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة. السلام عليكم.
6: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب

0: ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز، الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على مابرا.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
2: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطية، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
2: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك

0: محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتحين رفعها. وأوضح السيدة جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيدة شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعي الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربية بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
1: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
2: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرف العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
1: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعيه، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
0: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، ترم إبراز غنى التراثية الثقافية المحلي للمنطقة لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية، مصر، باكستان وتركيا، أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا، في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
2: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
1: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا سفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
6: بلاتفورم ماروكين دانتيليجنس ارتيفيسيال ديدي على سانتي مونتال اوري بلس a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
7: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
6: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
8: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
6: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme Ori Plus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
9: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة نصره الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة نصره الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
0: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
10: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
11: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
0: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
12: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
2: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
12: ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100%
4: أكد الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
12: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوحو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطيا، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراثي الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا، أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
6: قررت شركة جوجل تعليق برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية في البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب الارتفاع الكبير في عدد البلاغات المرسلة آليا. وأعلنت الشركة تجميد برنامج مكافأة الثغرات في البرمجيات مفتوحة المصدر اعتبارا من بداية أكتوبر الجاري على أن تقدم تحديثا بشأن مستقبله خلال الربع الأول من عام 2027. وأوضحت جوجل في منشورات على منصة إكس والموقع الإلكتروني للبرنامج أن قرار التعليق جاء نتيجة الارتفاع الكبير في البلاغات الآلية، مشيرة إلى أن معظمها غير صالح. وبحسب تقرير لموقع تيك كرانش المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يأتي هذا القرار في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد بلاغات عن الثغرات الأمنية، فيما أشار تقرير ثومس هاردوار إلى أن مهندسي جوجل والقائمين على صيانة مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر واجهوا عددا كبيرا من التقارير غير الصحيحة أو التي تتضمن معلومات مختلقة واستنتاجات ناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وكان البرنامج يتيح للباحثين الأمنيين الحصول على مكافآت مالية مقابل اكتشاف الثغرات والإبلاغ عنها في مشاريع البرمجيات مفتوحة المصدر، بما يساعد على تحديد المشاكل الأمنية ومعالجة درجتها قبل استغلالها. وأكدت جوجل أن تعليق البرنامج مؤقت دون تحديد موعد لإعادة تشغيله، داعية المشاركين إلى الاستفادة من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأخرى التي توفرها الشركة.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه، من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
10: المركز الجامعي هذا العام تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كي يركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
9: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
11: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذه السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين، الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
9: اللقاء أتاح أيضاً فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
0: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطية، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح

0: على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة، محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربية بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
1: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا، هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
2: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. نزيدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
1: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
0: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الآداب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية، مصر، باكستان وتركيا، أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت

0: المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
1: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
0: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو
3: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح. هذا الصباح
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
8: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش اننا خاصنا نعطيهم حتى الكلمة ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
7: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
9: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذا السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين، الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
7: اللقاء أتاح أيضا فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية، سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: ماروكين d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale Ori Plus a été lancé lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
11: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application, elle est destinée à la gestion hospitalière.
10: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
12: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
5: ماب راديو،
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعي الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرف العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
8: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 9 درجات و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس وما بين 15 درجة و 21 درجة بباقي أنحاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال مهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
5: ماب راديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
9: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه، من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
10: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كي يركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
9: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
11: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذه السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين، الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
9: اللقاء أتاح أيضاً فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه، من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
10: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
9: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
11: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذه السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين، الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
9: اللقاء أتاح أيضاً فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو. هذا الصباح، هذا الصباح
1: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعي الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرف العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الآداب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغمسن جماب راديو.
6: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
7: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا الثقافه يشوفوا البلاد ديالنا.
8: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الأرقام

0: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فلاهو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. هذه التظاهرة نظمت على متن سفينة سياحية راسية بمحاذاة برج إيفل بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبحضور على الخصوص سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سطايلة. واستقطب المعرض الذي يروم الترويج لثقافة وتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا عددا كبيرا من المغاربة، كما أثار فضول السياح الأجانب الذين كانوا يتجولون على ضفاف نهر السين. وفي كلمة بالمناسبة نوهت سفيرة المملكة بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من طرف المغاربة المقيمين بباريس ومنطقة إيل دو فرانس الذين وفدوا للاحتفاء بتراث بلدهم وثقافته وهويته. وأكدت السيدة سطايل أن مغاربة فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص تربطهم صلة وثيقة جدا ببلدهم الأصلي، ويعبرون عن تشبث عميق بالمملكة وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي المجيد. وقالت في هذا الصدد إنهم حاضرون اليوم لتعبير عن هذا تشبت، مشيدة بدينامية النسيج الجمعوي لمغاربة فرنسا. كما أبرزت السيدة سطايل غنى وتنوع الهوية المغربية متعددة الروافد، منوهة بحضور مواطنين من مختلف جهات المملكة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
4: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه، من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
5: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
4: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
6: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذا السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
4: اللقاء أتاح أيضا فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم.

0: شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 درجة و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: أول إذاعة إخبارية 100%.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطيا، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربية بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الآداب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: حصاد الجهات، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة، موعد متجدد لتثمين التراث وتعزيز الحضور الدولي. بطنجة، الاحتفاء بالتجارب الإبداعية لثلاثة مبدعين من جهة الشمال متوجين بجائزة المغرب للكتاب. مهرجان والنخيل أحدوس يفتتح دورته الثانية من 28 إلى 31 أكتوبر بزاغورة. أهلا بكم من جديد. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة التي تنطلق الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجارية بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. التفاصيل مع جهة المعطر.
1: الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي اطلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. وتسعى دورة هذه السنة إلى إبراز هذه العلاقة من زوايا متعددة من خلال استحضار مكانة الفرس كشريك في العمل ورمز للتراث ورافع للرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب تسليط الضوء على المسؤولية التي يتحملها الإنسان تجاهه، خاصة فيما يتعلق بصون كرامته وضمان رفاهيته وحسن معاملته. كما يعكس الشعار الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضلع بها الفرس في انسجام مع رؤية شمولية تسعى إلى إبراز مختلف أبعاد قطاع الفروسية، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية أو تربوية أو مهنية. ويفرض برنامج دورة هذه السنة حيزا مهما للجانب العلمي والثقافي من خلال محاضرات ولقاءات تجمع باحثين وخبراء ومهنيين حول عدد من القضايا المرتبطة بصحة الخيل ورعايتها ومكانته التاريخية والحضارية داخل المجتمع.
0: بطنجة، احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. تفاصيل الأوفى مع إكرام جعفري.
2: بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر فاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبيع جائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت النيلة عن كتابهما على التوالي ألبوم صور فارغ وإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى. وشكل هذا اللقاء الثقافي المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية بجهة طنجة طوان الحسيمة مناسبة للتعريف بالمسارات الإبداعية المحتفى بهم واستعراض ملامح تجاربهم الأدبية وخصوصيات رؤياهم الفنية والإنسانية. وفي مداخلة بالمناسبة توقف الشاعر مخلص الصغير المنحدر من مدينة تطوان على خلفيات إصدار ديوانه الأرض الموبوءة، معتبرا أن تجربته الشعرية تنطلق من لحظات وجودية مفصلية تدفع الكاتبة إلى مساءلة الواقع والكتابة، لا سيما أن الديوان يستحضر تجربة جائحة كوفيد-19 وما أثاره من تساؤلات بشأن الحياة والموت ومصير الإنسان. ويندرج ديوان الأرض الموبوءة كما يقول ضمن مسار إبداعي يتواصل من خلال ديوانه الآخر الأرض الحمراء، مشيرا إلى اشتغاله على موضوع الأرض باعتبارها محورا لتجربته الشعرية، مع إمكانية تخصيص ديوان ثالث لهذا الموضوع، بما يتيح استكمال برنامج شعري يتناول علاقة الإنسان بالأرض ومصيره فوقها.
0: تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل لأحدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بالزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية مسعود لأحدوس بالزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركز الثقافي بالزاغورة تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن أحدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي 11 أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البستنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسروي فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسبة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء، ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: ماب راديو،
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
8: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء،
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
10: كليك،
9: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا سفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. راديو
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث أصبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية

0: فوق في كل جلسة، فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة. إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد الشعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي لوقت للصمت والانشغال بالشاشات، ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر أهمية من اللي كيقوله الشخص اللي جالس معنا. أما في العلاقات بين الأصدقاء فالظاهرة ممكن تأخذ أشكال مختلفة. يقدروا يجتمعوا الأصدقاء في مقهى أو في بيت أحدهم، ثم كيبدأ كل واحد متابعة حسابه أو الرد على رسائله، وفي بعض الحالات كيولي اللقاء نفسه خلفية لاستخدام الهاتف الذكي، وكيصبح الحديث مقطع والانتباه موزع بين الأصدقاء والشاشات. وهذا السلوك ممكن يضعف جودة الصداقة، لأن العلاقة الإنسانية كتحتاج للانتباه المتبادل وماشي فقط المشاركة في جلسة أو لقاء. وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح
3: نشرة الأخبار. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي 11 أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
5: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربيه من خلال تشكيله غنيه من المنتجات من البسه تقليديه وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعيه، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
8: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولية الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكنه من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم للخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: تحديثات يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
2: نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
3: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة نصره الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة نصره الله من الأولوية دياله قضية المرأة.
2: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
4: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
5: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
2: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 درجة و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. صحة.

نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكتعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراثي الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعي الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
7: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو، البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في رحلات لاكتشاف أجمل وجهات سياحية عبر العالم. موعدنا اليوم مع مدينة دبي، إحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، المدينة التي استطاعت أن تجمع بين عرقة الماضي وروعة الحاضر وطموحات المستقبل. تطل دبي على الخليج العربي وكتستقطب ملايين صور سنويا بفضل معالمها العمرانية المبهرة وشواطئها الجميلة ومراكز التسوق العالمية وتنوع تجاربها السياحية لكتناسب مختلف الأذواق. ومن أشهر معالمها برج خليفة الذي يعد أطول مبنى في العالم، حيث كيمنح زواره إطلالات بانورامية خلابة على المدينة. كما يشكل دبي مول وجهة مفضلة لعشاق التسوق والترفيه، إلى جانب نافورة دبي التي تقدم عروض مائية راقصة على أنغام الموسيقى، فهي مشهد كيجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. لكن سحر دبي ما كيقتصرش على نطيحة السحب والمظاهر العصرية، بل يمتد إلى أحيائها التاريخية وأسواقها التقليدية. ففي منطقة الفهيدي التاريخية يمكن للزائر اكتشاف جانب من التراث الإماراتي الأصيل، بينما كتمنح أسواق الذهب والتوابل فرصة للاستمتاع بأجواء شرقية مميزة كتعكس تاريخ المدينة التجاري والثقافي. محبي المغامرة، كتقدم دبي تجارب صحراوية فريدة كتشمل رحلة السفاري بين الكثبان الرملية الذهبية والاستمتاع بغروب الشمس والتعرف على بعض مظاهر الحياة التقليدية في الصحراء. أما عشاق البحر فكتنتظرهم الشواطئ الجميلة والأنشطة البحرية المتنوعة. وكتميز دبي أيضا بتنوع مطبخها اللي كيجمع بين الأطباق الإماراتية التقليدية والمأكولات العالمية، فضلا عن احتضانها لمجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات اللي كتوفر خيارات متعددة للإقامة. وكتبقى أفضل فترة لزيارة دبي خلال الأشهر الأكثر اعتدالا من شهر أكتوبر إلى شهر مارس، حيث كتكون الأجواء مناسبة للتجول واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة الخارجية. مستمعينا الكرام، إن دبي ليست مجرد مدينة حديثة، بل هي تجربة سياحية متكاملة كتلتقي فيها الثقافة بالترفيه والتقاليد بالابتكار لكتمنح زوارها ذكريات لا تنسى. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في وجهة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
8: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
9: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.

0: راديو.
1: ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، ما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

حصاد الجهات، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة، موعد متجدد لتثمين التراث وتعزيز الحضور الدولي. بطنجة الاحتفاء بالتجارب الإبداعية لثلاثة مبدعين من جهة الشمال متوجين بجائزة المغرب للكتاب. مهرجان النخيل حدوس يفتتح دورته الثانية من 28 إلى 31 أكتوبر بزاغورة. أهلا بكم من جديد. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة التي تنطلق الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجارية بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناء

0: وتسعى دورة هذه السنة إلى إبراز هذه العلاقة من زوايا متعددة من خلال استحضار مكانة الفرس كشريك في العمل ورمز للتراث ورافع للرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب تسليط الضوء على المسؤولية التي يتحملها الإنسان تجاهه، خاصة فيما يتعلق بصون كرامته وضمان رفاهيته وحسن معاملته. كما يعكس الشعار الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضلع بها الفرس في انسجام مع رؤية شمولية تسعى إلى إبراز مختلف أبعاد قطاع الفروسية، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية أو تربوية أو مهنية. ويفرض برنامج دورة هذه السنة حيزا مهما للجانب العلمي والثقافي من خلال محاضرات ولقاءات تجمع باحثين وخبراء ومهنيين حول عدد من القضايا المرتبطة بصحة الخيل ورعايتها ومكانته التاريخية والحضارية داخل المجتمع.
1: بطنجة احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بالتجارب الإبداعية لشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. تفاصيل الأوفى مع إكرام جعفري.
2: بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر فاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبيع جائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت النيلة عن كتابهما على التوالي ألبوم صور فارغ وإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى. وشكل هذا اللقاء الثقافي المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة طوان الحسيمة مناسبة للتعريف بالمسارات الإبداعية المحتفى بهم واستعراض ملامح تجاربهم الأدبية وخصوصيات رؤياهم الفنية والإنسانية. وفي مداخلة بالمناسبة توقف الشاعر مخلص الصغير المنحدر من مدينة تطوان على خلفيات إصدار ديوانه الأرض الموبوءة، معتبرا أن تجربته الشعرية تنطلق من لحظات وجودية مفصلية تدفع الكاتبة إلى مساءلة الواقع والكتابة، لا سيما أن الديوان يستحضر تجربة جائحة كوفيد-19 وما أثاره من تساؤلات بشأن الحياة والموت ومصير الإنسان. ويندرج ديوان الأرض الموبوءة كما يقول ضمن مسار إبداعي يتواصل من خلال ديوانه آخر الأرض الحمراء، مشيرا إلى اشتغاله على موضوع الأرض باعتبارها محورا لتجربته الشعرية، مع إمكانية تخصيص ديوان ثالث لهذا الموضوع، بما يتيح استكمال برنامج شعري يتناول علاقة الإنسان بالأرض ومصيره فوقها.
1: تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل لأحدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بالزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية مسعود لأحدوس بالزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركز الثقافي بالزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن أحدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.

0: ماب راديو.
1: ماب راديو
2: نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
3: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
3: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
0: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
1: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
0: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
3: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراثي الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافياً، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقاً من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية جدد التأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
0: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
3: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة مابراديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ماب راديو.
5: ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: على بعد 12 كيلومترا فقط من العاصمة المغربية الرباط، وتحديدا في منطقة سيدي بوقنادل الموجودة بسلة العريقة، تمتد الحدائق العجيبة على مساحة خضراء تسحر الناظرين تقدر بأربعة هكتارات ونصف، مشكلة مشروعا بيئيا فاخرا ينبت بين ثنايا تربة سلة الخصبة الغنية ومياهها الوفيرة المتدفقة بالحياة لتعيد صياغة الجمال على أرض المغرب المضياف. نشأ هذا الفردوس النباتي الساحر على يد مهندس البسنة الشاب مارسيل فرانسوا الذي حط الرحالة بالمغرب في عنفوان شبابه سنة 1949، فأراد أن يغرس فيها حلما فريدا، جالبا معه مجموعة مدهشة ونادرة من النباتات المتنوعة من مختلف بقاع العالم، مبتكرا سينوغرافية تعليمية وبيئية متكاملة لتخضع بعدها لعمليات ترميم وتأهيل واسعة. فبإمكان الزائر اليوم أن يتجول بحرية بين مجموعة واسعة من الحدائق الجذابة والمتنوعة، حيث تأخذك حديقة الكونغو والسافانا وجزر الأنتيل والبرازيل في رحلة ساخنة إلى رحاب الأدغال الاستوائية، بينما ترسم الحديقة الأندلسية والصينية واليابانية لوحات من سحر الثقافات العالمية، لتكتمل المساحة مع حديقة بولينيسيا والمكسيك والبيرو وسرو فلوريدا والبراري المشجرة. وبين جسور خشبية معلقة تعلو البرك المائية والبرك المنسابة، حيث يتسبح البط الكبير الوادع بطمأنينة، وسماء ترفرف فيها الطيور الصفراء الباهية بألوانها المشرقة لتعزف ألحان الطبيعة. تتوارى أركان الموقع لتضم أيضا أحواضا ومتاحف علمية مخصصة للزواحف ومنابت دقيقة، لتظل هذه الحدائق العجيبة بحق كنزا مغربيا نابضا بالحياة وحكاية خضراء متجددة الألق.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
0: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فلاهو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.

0: راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 48-400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطيا، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآليات التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلي، وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربية بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم من باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل أحيدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لأحيدوس بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة، لا سيما فن أحيدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهوم الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الآداب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهة الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة أكد الخبير الإسباني وجهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
2: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
2: ماب راديو
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي للترياتلون يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية وكأس إفريقيا للترياتلون المقامتين بمدينة الغردقة المصرية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
5: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحة و40 كيلومتر دراجة و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي، يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المرة الرابعة على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
3: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمة لتطوير رياضة الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على ثلاث مراحل متتالية تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ماب.

0: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطيا، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيث أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتعين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة، والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا، تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيتم سعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية مصر باكستان وتركيا أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، حرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقيه، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
6: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافه، يشوفوا البلاد ديالنا.
7: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
8: المغرب سان بيي تري اكويون اللي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
2: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب، موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: كليك، إطلالة
0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة.

ذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في اختيار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: مطالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إن غميس نيمكورا إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسكزيل إن غميسن جماب راديو.

0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو هذا الصباح.
1: نشرة الأخبار، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الخطاب الملكي أمام البرلمان يحمل رسالة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا، يؤكد خبير إسباني. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تؤكد أن فتح شهر جماد الأولى لعام 48400 هجرية هو يوم الثلاثاء. شرق أوسطي، السعودية، مصر، باكستان وتركيا تدين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد السعودية. أهلا بكم من جديد. أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا

0: على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: وفي هذا السياق أكد الخبير القانوني البلجيكي جوفروي جونري، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يجمع بين تثمين المكتسبات والقراءة المتبصرة للتحديات التي يتحين رفعها. وأوضح السيد جونري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح أن خطاب جلالة الملك لا يقتصر على استعراض التقدم الذي أحرزه المغرب، بل يشدد أيضا على ضرورة ملائمة السياسات العمومية وآلية التعاون مع بيئة وطنية ودولية تشهد تحولات عميقة. أكد تاكاشي شينوزوكا السفير الياباني السابق بالمغرب، أكد أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية سيكون الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية مساء الأحد 29 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق للحادي عشر أكتوبر 2026 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. على صعيد آخر، شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة بمدينة فالديفيا جنوب تشيلية. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالية المحطات الكبرى لمصاري التحديث في المملكة والذي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنوعية الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ومن تشيلي إلى فرنسا، تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربية بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجلية. تفاصيل أوفى معك عبد اللطيف بن طالب.
2: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
3: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
2: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: جهويا تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل حدوث من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وترم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية أيت مسعود لحدوث بزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بزاغورة، ترم إبراز غنى التراثي الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن حدوث باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. ثقافيا، استعرضت ثلة من الكاتبات العربيات بالرباط تجاربهن المتفردة في الكتابة انطلاقا من خصوصيات علاقتهن بالمجتمع وتصوراتهن لمفهومي الكتابة، وذلك خلال مائدة مستديرة نظمت ضمن فعاليات مهرجان الأدب المرتحلة في دورته السابعة التي تحتفي كليا بالمرأة الكاتبة. وتمحور النقاش الذي شاركت فيه كاتبات من تونس والجزائر فلسطين والمغرب حول فكرة تأثر كل كاتبة بالسياقات المجتمعية والبيئية المحيطة بها والتي تحدد بصمتها في الكتابة، مؤكدات على الدور الحاسم الذي تلعبه الجغرافيا والسياسة والتاريخ في اختيار المواضيع وفي وتيرة طرحها. شرق أوسطيا، أدانت دول المجموعة الرباعية المكونة من السعودية، مصر، باكستان وتركيا، أدانت بأشد العبارات الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثية ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الهجمات الآثمة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، فضلا عن الحاق أضرار بالبنية التحتية والمنشآت المدنية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وجددت المجموعة في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية، جددت تأكيد أن هذه الهجمات تمثل اعتداء صارخا على سيادة المملكة ووحدة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين وتصعيدا خطيرا لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. أخيرا في الميدان الرياضي، يحرز المنتخب المغربي للفروسية المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطات الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولية التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. عودة إليك عبد اللطيف بن طالب.
2: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: وبالخبر الرياضي نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجهه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرأى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
0: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو ماب راديو
4: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى 3 لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
7: المركز الجامعي هذا العام التام اللي تختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبيرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
6: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
8: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هذه السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
6: اللقاء أتاح أيضا فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية، سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. هذه التظاهرة نظمت على متن سفينة سياحية راسية بمحاذاة برج إيفل بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبحضور على الخصوص سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سطايلة. واستقطب المعرض الذي يروم الترويج لثقافة وتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا عددا كبيرا من المغاربة، كما أثار فضول السياح الأجانب الذين كانوا يتجولون على ضفاف نهر السين. وفي كلمة بالمناسبة نوهت سفيرة المملكة بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من طرف المغاربة المقيمين بباريس ومنطقة إيل دو فرانس الذين وفدوا للاحتفاء بتراث بلدهم وثقافته وهويته. وأكدت السيدة سطايلة أن مغاربة فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص تربطهم صلة وثيقة جدا ببلدهم الأصلي، ويعبرون عن تشبث عميق بالمملكة وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي المجيد. وقالت في هذا الصدد إنهم حاضرون اليوم لتعبير عن هذا تشبت، مشيدة بدينامية النسيج الجمعوي لمغاربة فرنسا. كما أبرزت السيدة سطايلة غنى وتنوع الهوية المغربية متعددة الروافد، منوهة بحضور مواطنين من مختلف جهات المملكة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو. ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو،
9: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعة السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
5: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصية وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام ما يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
10: كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطرة.
11: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
10: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف أفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
2: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
3: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
2: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
10: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
12: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذات تلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
10: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصلت دوليا مغربية ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة الثامنة من لا ليغا ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا هدفين مقابل مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين مع برادي نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ماب راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى تفاصيل مستهلنا لهذا الموعد الرياضي من نتائج افتتاحية الجولة الثالثة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم وفي بدايتها انتهى لقاء ملعبي المدينة والذي جمع بين نهضة بركان واتحاد التورقة على وقعية تعادل السلبية دون أهداف وفي المقابل حسم الجيش الملكي موقعة ملعب مولاي عبد الله بالرباط بهدف دون رد أمام جاره وداد تمارا وسجل هدف الفوز للزعيم اللاعب يوسف الفحلي من علامة الجزاء في الدقيقة 60 ومن الرباط إلى الزمبرة حسنية أكادير يكتسح مضيفه نهضة الزمبرة بخماسية لهدفين ويمحو بذلك عثرة الجولة الماضية وسجل خماسية الحسنية كل من أيوب بن عدي بهدفين في الدقيقتين 10 و45 وعماد الرياحية بهدفين في الدقيقتين 41 و65 فيما اختتم عبد الله إبراهيم عدد الأهداف في الدقيقة 83 فيما سجل لفريق الزمبرة كل من جواد الصغير في الدقيقة 14 وجيمس أجاكو في الدقيقة 25 من علامة الجزاء وشهد اللقاء طرد اللاعب عبد اللطيف البجانية في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء هذا وانتهى لقاء والرجاء الرياضي ومضيفه المغرب الفاسية بالتعادل السلبي وعرف اللقاء طرد اللاعب عثمان الشريبي في الدقيقة 38 في خبر آخر أعرب الإطار والتقني الفرنسي إيريك بلاهيك عن اعتزازه بتعيينه مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي النسوي وعبر بلاهيك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي عن فخره الكبير وحماسه العارم عقب تعيينه مدربا لمنتخب لبؤات الأطلس وأضاف أود أن أتوجه بجزيل الشكر للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها على ثقتهم وكذلك على الفرصة التي أتيحت لي لخوض هذا التحدي الجديد بمشاركة المغرب انطلقت اليوم بمدينة الغردقة المصرية منافسات البطولتين العربية والإفريقية للترياثلون نسخة 2026 إلى جانب نخبة من الرياضيين والمنتخبات الإفريقية والعربية. ويمثل المغرب في هذه التظاهرة الرياضية وفد يضم 25 رياضية ورياضيا 9 إناث و16 ذكرا يخوضون غمار المنافسات في مختلف المسابقات والفئات العمرية في إطار سعي المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره على الساحة الإفريقية والعربية. والختم من ملاعب التنس، تأهل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا عالميا بسهولة إلى الدور الثالث من دورة شانغهاي الماسترز الألفي نقطة، فيما سقط الإيطالي فلافيو كوبولي السابع ووصيف بطل فرنسا المفتوحة أمام المخضرم الفرنسي أدريان مانارينو. وفاز زفيريف البالغ من العمر 29 عاما الذي ضمن اعتداء صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم بعد إعلان المتصدر الحالي الإيطالي يانيك سينير أنه لن يلعب مجددا هذا العام. وفاز زفيريف على الصيني وو يي بينغ المصنف 13 بعد المئة بنتيجة 6-4 7-6 و7-4 في شوط كسر الإرسال في الدورية الثانية. ويواجه زفيريف في الدورية المقبلة الفرنسي كونتان أليس المصنف 48 وأول البلجيكي ألكسندر بلوكس المصنف 28. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا وفي إلى ختام هذا العدد الرياضي، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: حالة الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و 9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 9 درجات و 15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس وما بين 15 درجة و 21 درجة بباقي أنحاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال مهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
14: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننسى نبسط للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
16: ماب راديو،
17: نشرة الأخبار على ماب راديو،
18: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
19: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني، وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
18: كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في تقرير لجهان معطرة.
20: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغات. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى ثلاث ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
16: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
21: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
3: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
21: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
16: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
22: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.5% 89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة، وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
6: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
24: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كنا كنعرف أن الهاتف الذكي أصبح في العصر الحديث جزء أساسي من الحياة اليومية، وما بقاش مجرد وسيلة للاتصال بل تحول أداة للعمل والتعلم والترفيه ومتابعة الأخبار والتواصل الاجتماعي. إلا أن الحضور الدائم ديال هذا الهاتف الذكي في تفاصيل الحياة اليومية فرز سلوكيات اجتماعية جديدة كتستحق التوقف عندها، من أبرزها الانشغال به أثناء الجلوس مع أفراد الأسرة أو أصدقاء، بحيث صبح من المألوف يجتمع أفراد حول مائدة واحدة أو في مناسبة اجتماعية، بينما كينشغل كل فرد بشاشته الخاصة، وكأن الحضور الجسدي ما بقاش كيعني بالضرورة الحضور النفسي والاجتماعي. ويمكن نظر لهذا السلوك بوصفه نوع من السرقة العلنية للوقت، لأن الفرد كيستقطع من الوقت المشترك لحظات كان يفترض يستثمرها في التواصل الإنساني المباشر مع الأفراد اللي جالس معهم. فقيمة الوقت في العلاقات الاجتماعية لا تكمن في المدة دياله فقط، وإنما في نوعية التفاعل اللي كيحدث خلاله. فالجلوس مع الأسرة أو الأصدقاء كي يمثل فرصة للتحدث والاستماع وتبادل الأخبار وأيضا المشاعر وبناء ذكريات جديدة واستحضار أخرى قديمة. ومن اللي كينشغل الفرد من الحاضرين بهاتفه في كل جلسة فهو ما كيستهلكش وقته الشخصي فحسب، ولكن كيأثر أيضا على الوقت المشترك اللي كيجمعه بالآخرين. يقدر يكون الاجتماع قصير أو نادر، وربما يكون أحد المشاركين جاء من مكان بعيد أو انتظر هذه المناسبة لفترة طويلة، إلا أن استعمال الهاتف بصورة مستمرة كيحول بحال هذه اللقاءات الجميلة من فضاء للتواصل والتقارب لمجرد وجود جسدي متزامن. سلوكيا يمكن تفسير هذا التصرف من خلال الاعتياد والتعزيز المستمر اللي كتوفره الهواتف الذكية، فالإشعارات والرسائل كتمنح المستخدم محفزات متكررة باش يتفحص الهاتف ديالو حتى في غياب حاجة حقيقية لهذا الأمر. ومع تكرار هذا السلوك كيولي فتح الهاتف استجابة تلقائية لمجرد الشعور بالملل أو الصمت أو انتظار الآخرين، وهكذا أصبح الهاتف منافس مباشر للتفاعل الإنساني الواقعي، ماشي بسبب أهميته الوظيفية دائما، وإنما بسبب العادة السلوكية اللي ترسخت عند المستخدم. وكتبان المشكلة بصورة أوضح داخل الأسرة، فالأسرة كتحتاج الحوار يومي حتى تحافظ على تماسكها وتعرف احتياجات كل أفرادها. وإذا تحول وقت الأكل أو الجلوس العائلي الوقت للصمت والانشغال بالشاشات ففرص التواصل كتراجع تدريجيا، ويقدروا يشعروا الأطفال والمراهقين بصورة خاصة بأن الهاتف كيحظى باهتمام أكبر من الأفراد الموجودين معهم. والأمر هنا ما كيتعلقش بمجرد بضع دقائق كيقضيها الفرد في تصفح الهاتف، بل برسالة اجتماعية ضمنية مفادها أن ما يحدث على الشاشة يقدر يكون أكثر

0: أو لقاء، وخاص دائما التمييز بين الاستخدام الضروري للهاتف والاستخدام اللي كيسيطر فيه التشتت السلوكي. يقدر يحتاج الفرد للرد على مكالمة مهمة أو التعامل مع أمر عاجل أو استخدام الهاتف لأغراض مرتبطة بالعمل أو الدراسة. لذلك المشكلة ماشي في وجود الهاتف أو استخدامه في حد ذاته، وإنما في تحويله للنشاط مستمر كيطغى على اللقاء الاجتماعي. فالسلوك المتوازن ما كيفرضش إلغاء التكنولوجيا، وإنما كيطلب وضعها في المكان المناسب في الحياة الاجتماعية للفرد. فهذا السلوك المزعج في الكثير من الأحيان خاصه معالجة، ربما من خلال ممارسات بسيطة بحال اتفاق على أوقات خالية من الهواتف الذكية، مثلا في ساعة الأكل أو الاجتماعات العائلية، ووضع الهواتف بعيدة أثناء اللقاءات الاجتماعية، حتى تسود ثقافة احترام المتحدث والإصغاء ليه بدون النظر المتكرر لشاشة الهاتف. ويمكن الوالدين يقدموا نموذج سلوكي للأبناء، لأنه صعيب مطالبة الأطفال بتقليل استخدام الهاتف إذا كانوا الكبار أنفسهم كيمارسوا هذا السلوك بصورة مستمرة. فاحترام الوقت المشترك هو احترام للأفراد اللي عندنا علاقة بهم، والفرد من اللي كيجلس مع أسرته أو الأصدقاء دياله كيمنحهم جزء من وقته اللي إذا مشى ما كيرجعش. لذلك الانشغال المفرط بالهاتف خلال اللقاءات الاجتماعية سلوك كيأثر على جودة العلاقات الإنسانية، وأيضا في معنى الحضور الاجتماعي. فالمشكلة الأساسية ماشي في الهاتف، ولكن في الطريقة اللي كنستخدموه بها في بعض الأحيان، لأن وسيلة للتقارب مع الأفراد البعاد، لكن يقدر يصبح وسيلة للابتعاد على القراب. لذلك كاين حاجة ماسة لوعي سلوكي عند الفرد حتى يقدر يميز بين الوقت اللي ممكن يستعمل فيه الهاتف والوقت اللي خاصو يعطيه للأفراد اللي عنده بهم علاقة إنسانية وثيقة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ماب راديو.
3: ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة

0: نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. الهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
2: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تيبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي، موزعين على 13 مؤسسة فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله. الإذاعة.
6: الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
8: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم وإلى العناوين. مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب ينظمان المنتدى السابع للهيئات الشرعية المركزية. الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يتوجان بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026. صندوق النقد الدولي يحث الدول على التحرك السريع لاحتواء التضخم. استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة تحت الرئاسة المشتركة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب أعمال الدورة السابعة لمنتدى الهيئات الشرعية المركزية بمشاركة ممثلي عدد من الدول من بينها الكويت وماليزيا وتركيا ونيجيريا وأوزبكستان. وذكر بيان لمصرف الإمارات المركزي بثته وكالة أنباء الإمارات تأكيده أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين مصرف الإمارات المركزي وبنك المغرب، وفي سياق الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال المالية الإسلامية ومواكبة المستجدات الشرعية والرقابية والقانونية الداعمة لاستدامة هذا القطاع وتعزيز نموه على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن المشاركين تناولوا خلال المنتدى عددا من المحاور الرئيسة المتعلقة بتوحيد المعايير والممارسات الشرعية وتعزيز التقارب بين الأطر الشرعية المعتمدة في مختلف الأسواق، بما يسهم في تطوير منظومة مالية إسلامية أكثر كفاءة واتساقا قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وفي خبر آخر، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم فوز الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 تقديرا لعملهما بشأن أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي. إكرام جعفري في المتابعة.
9: الأكاديمية شادت بجهود المتوجين مشيرة إلى أنهما صمما نماذجا جديدة للاقتصاد الكلي وعززت قدرتنا على تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذه الجائزة التي تحمل رسميا اسم جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى الفير نوبل، وهي آخر جوائز التي يتم الإعلان عنها لهذا العام، وتبلغ قيمة 12 مليون كرونا سويدية أي 1.2 مليون دولار، بعدما أسسها بنك السويد المركزي سنة 1968 تكريما للذكرى الفير نوبل. وكانت الجائزة قد منحت السنة الماضية لثلاث اقتصاديين هم أمريكيان جويل موكير وفيليب أغيون والبريطاني بيتر هاريت، تقديرا لإبحاثهم التي تفسر دور الابتكار في دفع النمو الاقتصادي المستدام.
8: وفي الختم، حثت المديرية العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الدول الأعضاء على ضرورة التحرك السريع والحاسم في حال رصد أي ارتفاع جديد في معدلات التضخم والعمل على خفض العجز الكبير في الميزانيات العامة. تفاصيل أوفى معك ياسين زكراوي.
10: جورجيفا أوضحت خلال جلسة عقدت في إطار الاجتماعات السنوية لصندوقي النقد والبنك الدوليين بالعاصمة التايلاندية بانكوك أن الزيادات الحادة المسجلة في الإنفاق الدفاعية تساهم بدورها في دفع الضغوط التضخمية نحو مزيد من الارتفاع. المسؤولة الدولية أشارت إلى أن هذه التطورات تأتي عقب صدمة إمدادات الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط، مما يفرض ضغوطا إضافية على البنوك المركزية العالمية لمواصلة تشديد سياساتها النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء هذه المخاطر. وشددت المديرة العامة في السياق ذاته على أن الحفاظ على الانضباط المالي وإعادة تكوين الهوامش الوقائية للميزانيات بات يمثلا أولوية ملحة لطمأنة الأسواق المالية وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في أمان الله.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فلاهو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو، ماب راديو،
7: نشرة الأخبار على ماب راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
0: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارق فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرأى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
8: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغات. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم من باريس، من قد نعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وقد عرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
9: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصلت دوليا مغربية ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة الثامنة من لا ليغا ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا هدفين مقابل مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
2: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
1: قبلي يعني لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب مي كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
2: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب لي زاناليز. دونك الواحد خصو يدير لي زاناليز اوموا مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين دوك ابارتير دو 65 عام دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
1: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خص التشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل أشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
2: لا، ماشي ضروري كل أشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
1: معرضة
2: فوالا لمشاكل القلب.
1: نعم دكتور هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
2: بيان سور، المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون بروميير ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب، يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقه ديال القلب وتؤدي بنا الجلطه، دوك جلطه القلب. ديك الساعات خاص القسطره للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري دوك هو جد خطير. علاش؟ حيت يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، ويقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضرو كرشو ولا يضرو عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات كيتسحب ليهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب، العروقه كيتبوشاو.
1: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
2: نعم، هو من ضمن الاعراض المهمه هو التنمل، هو واحد الالم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافونبرا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لا نوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال جلطه ديال العروقه ديال القلب.
1: دكتوره هلا، النشاط البدني والتغذيه والنوم والتدخين الى اي حد يمكن ان تؤثر العادات اليوميه ديالنا او ان تحمي القلب؟
2: احنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن. خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك تو سكي فريتور. دونك هما اللي كيسبوا دونك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. il faut faire beaucoup de sport, donc الواحد ممارسة دونك الرياضة بشكل
1: منتظم.
2: exactement دونك au moins كل نهار، ولكن الرياضة ماشي ضروري دونك لو سبور انتنسيف، خص au moins une marche، الواحد يتمشى une marche rapide كل نهار، دونك une petite demi-heure ou la 45 minutes par jour.
3: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم.
2: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم، أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقايه كتبدا من الاول قبل ما نمرضوا. دونك الواحد خصو ينتبه للماكله ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وسورتو سورتو ما يكمش، باسكو التدخين هو دونك السبب الرئيسي ديال مشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
3: شكرا لك دكتوره هلا، اخصائيه في امراض القلب والشرايين.
2: شكرا لك.
3: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارة القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الانذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الانذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطرة.
3: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى ثلاث ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
4: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
5: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. لازلنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
4: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
2: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

0: حصاد الجهات، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة، موعد متجدد لتثمين التراث وتعزيز الحضور الدولي. بطنجة، الاحتفاء بالتجارب الإبداعية لثلاثة مبدعين من جهة الشمال متوجين بجائزة المغرب للكتاب. مهرجان والنخيل أحدوس يفتتح دورته الثانية من 28 إلى 31 أكتوبر بزاغورة. أهلا بكم من جديد. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة التي تنطلق الثلاثاء وتتوصل إلى غاية 18 أكتوبر الجارية بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضورية المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. التفاصيل مع جهان معطر.
1: الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي اطلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. وتسعى دورة هذه السنة إلى إبراز هذه العلاقة من زوايا متعددة من خلال استحضار مكانة الفرس كشريك في العمل ورمز للتراث ورافع للرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب تسليط الضوء على المسؤولية التي يتحملها الإنسان تجاهه، خاصة فيما يتعلق بصون كرامته وضمان رفاهيته وحسن معاملته. كما يعكس الشعار الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضلع بها الفرس في انسجام مع رؤية شمولية تسعى إلى إبراز مختلف أبعاد قطاع الفروسية، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية أو تربوية أو مهنية. ويفرض برنامج دورة هذه السنة حيزا مهما للجانب العلمي والثقافي من خلال محاضرات ولقاءات تجمع باحثين وخبراء ومهنيين حول عدد من القضايا المرتبطة بصحة الخيل ورعايتها ومكانته التاريخية والحضارية داخل المجتمع.
0: بطنجة، احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بالتجارب الإبداعية للشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. تفاصيل الأوفى مع إكرام جعفرية.
2: بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر فاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبيع جائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت النيلة عن كتابهما على التوالي ألبوم صور فارغ وإبرة الذهبية الكئيبة وقصص

0: الشعرية تنطلق من لحظات وجودية مفصلية تدفع الكاتبة إلى مساءلة الواقع والكتابة، لا سيما أن الديوان يستحضر تجربة جائحة كوفيد-19 وما أثاره من تساؤلات بشأن الحياة والموت ومصير الإنسان. ويندرج ديوان الأرض الموبوءة كما يقول ضمن مسار إبداعي يتواصل من خلال ديوانه الآخر الأرض الحمراء، مشيرا إلى اشتغاله على موضوع الأرض باعتبارها محورا لتجربته الشعرية، مع إمكانية تخصيص ديوان ثالث لهذا الموضوع، بما يتيح استكمال برنامج شعري يتناول علاقة الإنسان بالأرض ومصيره فوقها.
1: تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل لأحدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بالزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية مسعود لأحدوس بالزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركزية الثقافية بالزاغورة، تروم إبراز غنى التراثية الثقافية المحلي للمنطقة لا سيما فن أحدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لودي وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات.

0: الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
2: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تيبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات البكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدرة الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
7: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهة
8: وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فلاهو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: ماب راديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: أكد الخبير الإسباني كارلوس أورياتي سانشيز أن الخطاب الذي واجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة، أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
1: مابراديو،
0: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: La plateforme marocaine d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale Ori Plus a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
4: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
3: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
5: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
3: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme OriPlus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
1: ماب راديو. ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
6: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعة السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
6: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على 3:00 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة
8: التونسية. المزيد في تقرير لجهان معطرة.
9: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى ثلاث ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
8: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
10: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
11: احنا معنا 21 عارض وعارضه باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقه ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا ناكدوا ان التراث ديالنا دائما تيبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي اهمها القفطان.
10: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
8: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
12: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 2020 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
8: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه 7 هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
13: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
10: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
14: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين عامين، أعطى صاحب الجلالة ناصر الله من الأولوية دياله قضية المرأة.
10: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
15: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
16: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون شريف.
10: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
9: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري. ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري اليوم انطلاقا من الساعة من مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وإلى المنتخب المغربي للفروسية، أحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. نبقى دائما في أخبار منتخباتنا الوطنية. فاز المنتخب المغربي للترياتلون بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياتلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. من جهة أخرى، وفي منافسات البطولة الإفريقية للأكواثلون، أحرزت لوجين غيشا الميدالية الذهبية في فئة الصغيرات، فيما نال كل من عبد الصمد هندي وزياد بوشيخة الميدالية النحاسية. إلى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، يتقاسم المغرب الفاسي واتحاد تورقة صدارة ترتيب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة الثالثة التي تميزت بعدد من النتائج اللافتة واحتدام المنافسة مبكرا في مقدمة الترتيب. ويملك الفريقان 7 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن حسنية أكادير والكوكب المراكشي صاحبي المركزين الثالث والرابع ب6 نقاط. وحقق الدفاع الحسنية الجديد بدوره انتصارا لافتا بالنتيجة ذاتها 5-2 أمام اتحاد أمل تيزنيت، فيما وصل الكوكب المراكشي تقدمه في جدول الترتيب بفوزه على اتحاد طنجة ب2-1. ومن جانبه حقق الجيش الملكي أول فوز له هذا الموسم بتغلبه على وداد تمارا بهدف دون رد. وفي أسفل الترتيب يحتل نهضة بركان المركز 14 برصيد نقطتين متقدما على الفتح الرياضي صاحب النقطة الواحدة ونهضة زمامرة الذي يتديل الترتيب بدون نقاط. أما البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الثاني، أكد اتحاد يعقوب المنصور والاتحاد الزموري للخميسات بدايتهم الموفقة للموسم بتحقيقهم الفوز الثالث تواليا ليواصل تصدر البطولة برصيد 9 نقاط في ختام منافسات الدورة الثالثة. وفي أسفل الترتيب لا تزال 4 أندية تبحث عن انتصارها الأول هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالنادي القنيطري والشباب الرياضي السلمي وشباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية، ولكل منهما نقطة واحدة. نختم بعالم الكرة الصفراء. توج الصينية جينغ تشين وين المصنفة 54 عالميا بلقبها الأول ضمن دورات WTA 1000 نقطة بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا 5 عالميا بنتيجة 7-5 و6-4 في نهائي بطولة بكين لكرة المضرب. وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندريفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان جاروس مطلع يونيو الماضي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
13: نشرة الأخبار على ماب راديو،
8: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعة السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لودي وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
8: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
9: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
8: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
10: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
11: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تيبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
10: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
8: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
12: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي، موزعين على 13 مؤسسة فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
8: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن
17: أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدرة الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين.
10: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
14: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ اعتلى عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة ناصر الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
10: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
15: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
16: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة واللي تحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
10: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
13: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
10: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
11: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
10: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات.

0: الدولية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
1: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحة و40 كيلومتر دراجة و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي، يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المرة الرابعة على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
0: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمة لتطوير رياضة الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين، فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على ثلاث مراحل متتالية، تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو،
2: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعة السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصية وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح

0: فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاء المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام ما يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءة والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطرة.
2: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات المرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصلت دوليا مغربية ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه 7 هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
0: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لودييل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو، حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: La plateforme marocaine d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale Ori Plus a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement en Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
8: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application, elle est destinée à la gestion hospitalière.
7: Ces initiatives 100% marocaines et portées par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
9: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle OriPlus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
7: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme OriPlus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
6: مابراديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو
10: نشرة الأخبار على ماب راديو،
1: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
0: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطرة.
2: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف أفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات البكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة جديدة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة الثامنة من لا ليغا ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا هدفين مقابل مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله. صحتكم.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو.
1: أهلا بكم. نبض نعتاد عليه كل يوم حتى ننسى أنه من أهم الإشارات التي يخبرنا بها الجسم. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نتوقف عند صحة القلب وأهم عوامل الخطر والعلامات التي تستدعي الانتباه وكيف نحافظ على قلب سليم. نرحب بالدكتورة هالة الأصيلي، أخصائية في أمراض القلب والشرايين. مرحبا بك دكتورة.
2: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
1: دكتورة هالة، لنبدأ من الأساس، شنو العوامل اللي كتهدد الصحة ديال القلب؟ واش يمكن يعني القلب يكون مهدد للخطر دون أي أعراض ما كتبانش؟
2: العوامل جد مهمة اللي تقدر تهدد صحة القلب هي السن، ارتفاع الضغط الدموي، داء السكري، التدخين، دوك استهلاك الكحول، والعوامل العائلية الجينية التي قد وراثية. أما بالنسبة لبعض الأمراض تقدر تبان بشكل فريمون بروتال وتقدر تؤدي للموت المفاجئ، ولكن داكشي كيخص الامراض الجينيه الوراثيه. من الاهم نشخصوها بشكل
1: قبلي، يعني لازم انه يكون تشخيص. الم الصدر وضيق التنفس والخفقان، يعني القلب ما كيبقى يضرب، واش هما اعراض اللي ما خصش نتجاهلوها ويمكن انها تكون مشكل في القلب؟
2: دقات القلب، مشكل دقات القلب هو مشكل اساسي وخص الفحص الكامل، فحص شامل، فحص دوك عند الطبيب، ليزاناليز. دونك الواحد خصو يدير ليزاناليز اوموا مره في العام. وبالنسبه لدوك دقات القلب ضروري خصنا نشوفوا لا تيرويد، دوك الغده، دوك اللي تقدر تخلق مشاكل في دقات القلب. وبالنسبه للمسنين، دوك ابارتير دو 65 عام، دوك خص واحد التشخيص دوك بوسيله التخطيط، دوك لو سي جي، باش كنقلبوا على مشاكل وتيرات القلب.
1: نعم دكتوره هلا، قلتي انه خص التشخيص ديال القلب مرة في السنة، واش يعني لكل أشخاص أو الأشخاص يعني اللي كيعانيو من أمراض مزمنة أو على حسب السن؟
2: لا، ماشي ضروري كل أشخاص، خص أن تشيك أب أنوال بالنسبة للأشخاص كاملين، ولكن بالنسبة لفحص القلب خص الناس اللي عندهم دوك ارتفاع الضغط الدموي، السكري، هذوك الناس اللي أكثر
1: معرضة
2: لمشاكل القلب.
1: نعم دكتور هلا، قلت ارتفاع ضغط الدم، السكري والكوليسترول، يعني هي من العوامل أو من عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي لنا المشاكل في القلب.
2: بيان سور، المشاكل ديال ارتفاع الضغط، السكري، تقدر اون بروميي ليو تقدر تعطي مشاكل ضعف القلب، ضعف عضلات القلب. يقدروا يتراكموا دوك الكوليسترول في العروقه ديال القلب وتؤدي بنا الجلطه، دوك جلطه القلب. ديك ساعات خاص القسطره للفحص دوك الشرايين. اما بالنسبه للسكري، دوك هو جد خطير. علاش؟ حيت يقدر يتسبب مشاكل، يقدر لو باسيون ما يقدر يحس حتى شي حاجه، ويقدر يكون عنده جلطه، يقدر باغ اكزومبل غير يضروا كرشو، ولا يضروا عنده اعراض اللي ما عندهمش علاقه بالقلب، ولكن راه سي لو كور. دونك بارفوا كيمشيو للمستعجلات، كيتسحب لهم راه كاين مشكل ديال المعده، لوغ كو سي المشكل ديال القلب، العروقه كيتبوشاو.
1: وكذلك كاين مشكل ديال التنمل ديال الجانب الايسر من الجسد، هو كذلك ممكن يكون عرض على مشكل في القلب؟
2: نعم، هو من ضمن الاعراض المهمه هو التنمل، هو واحد الالم في الصدر اللي يقدر ينتشر في دوك في هاد لافون برا لو برا، ويقدر ينتشر على نيفو دو لانوك. هادو سي دي سين فريمون تيبيك ديال جلطه ديال العروقه ديال القلب.
1: دكتوره هلا، النشاط البدني والتغذيه والنوم والتدخين، الى اي حد يمكن ان تؤثر العادات اليوميه ديالنا او ان تحمي القلب؟
2: حنا الماكله ديالنا جد دسمه، دونك خص اول حاجه الاكل خصو يكون متوازن. خصنا نتفاداو الماكله مقليه، دونك خصنا اون دو بريفيليجي زويته بلديه، لويل دوليف، نحيدو علينا داك توسكي فريتور. دونك هما اللي كيسبوا دونك تراكم داك لو موفي كوليسترول في الشرايين ديالنا. il faut faire beaucoup de sport, donc c'est le premier moment à cette donc riada bichekl
1: montsatin
2: exactement, donc au moins tous les jours, ou lekin riada ماشي ضروري donc le sport intensif, au moins une marche, donc le واحد يتمشى une marche rapide tous les jours, donc une petite demi-heure ou la 45 minutes par jour.
1: كرسالة أخيرة ممكن نوجهها للمشاهدين والمواطنين لحماية صحة القلب ديالهم.
2: كنتهز هذه الفرصة هذه دوك في هذا الشهر هذا ديال اللي كيحتفل بصحة القلب باش نوجه بعض دوك لي كونساي للمغاربة أنهم يحافظوا على صحة القلب ديالهم، أن الوقاية ما كتبداش بالمرض، الوقاية كتبدا من الأول قبل ما نمرضوا. دوك الواحد خصو ينتبه للماكلة ديالو، ينتبه على نمط العيش ديالو، وسورتو سورتو ما يكمش، باسكو التدخين هو دوك السبب الرئيسي ديال مشاكل القلب اللي كنعيشوه هنا في المغرب وفي العالم.
1: شكرا لك دكتورة هلا، أخصائية في أمراض القلب والشرايين.
2: شكرا لك.
1: صحة القلب لا تبدأ عند ظهور الأعراض، بل تبدأ من العادات التي نعيشها كل يوم. فلننتبه إلى إشارات القلب ولنحافظ على نبضه اليوم وكل يوم. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحته.
3: ماب راديو. ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو. نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
5: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
6: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
5: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
7: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
8: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير في باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
7: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
9: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة، في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
5: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه 7 هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن
10: أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدرة الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
12: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. تأتي الأصدقاء في القرارات الفردية من المواضيع المهمة في علم النفس الاجتماعي، لأنه من طبيعي الفرد يتفاعل باستمرار مع الأسرة والأصدقاء والزملاء ومختلف المجموعات اللي كينتمي لها، ومجموعة الأصدقاء خصوصا خلال مرحلة المراهقة والشباب كتعد من أكثر المجموعات الاجتماعية تأثيرا في تشكيل المواقف والاختيارات في طريقة التفكير والميول والعادات والأنشطة اليومية، ويقدر يوصل حتى للقرارات المتعلقة بالدراسة والعمل والعلاقات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك والترفيه والأنشطة وبعض الاختيارات الضرورية في الحياة، ويقدروا يتدخلوا في أبسط التفاصيل. وتأثير الأصدقاء كيجسد أن الفرد في فترة معينة يقدر يعدل بعض المواقف أو الاختيارات الخاصة به نتيجة التفاعل معهم، سواء كان هذا التأثير مباشر من خلال النصيحة والإقناع وفي بعض الأحيان بالضغط حتى يبقى ضمن المجموعة، أو غير مباشر من خلال الملاحظة والتقليد والرغبة في الانتماء لهذه المجموعة. ومع ذلك الفرد ما كيفقدش استقلاليته كاملة، وإنما كيبين أن اختياراته كتشكل في سياق اجتماعي كتدخل فيه القيم الشخصية اللي تربى عليها في الأسرة مع توقعات الآخرين ومعايير المجموعة. وكتظهر أهمية الأصدقاء في الاختيارات الفردية من خلال مفهوم التنشئة الاجتماعية، لأن التنشئة ما كتمش داخل الأسرة وحدها، بل أيضا في المدرسة والجامعة وفي العمل، وكيتعلم الفرد من خلال هذه التفاعلات مجموعة من القواعد والقيم والسلوكيات اللي كتساعدوا على فهم اللي خاصه يقوم به واللي خاصه يبعد عليه في المحيط الاجتماعي. لذلك كيلقى نفسه كيتبنى بعض الاختيارات لأنها شائعة داخل مجموعة الأصدقاء، ولو أنه عمره ما فكر فيها من قبل حتى ما يبقاش معزول. ومن أبرز آليات تأثير الأصدقاء الامتثال الاجتماعي، لأن الفرد كيميل بدرجة متفاوتة للانسجام مع المجموعة اللي كينتمي لها، خصوصا ملي كتكون علاقته بها قوية، ويقدر يشعر بالحاجة للحصول على القبول والاهتمام، الأمر اللي كيدفعه أحيانا لتعديل قراراته باللي كيتوافق مع توجهات الأصدقاء. وكيبان هذا الأمر بوضوح مثلا في اختيار الأنشطة الترفيهية والرياضية، أو في أسلوب اللباس، أو في نوع الموسيقى، أو في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى في بعض الاختيارات الدراسية والمهنية. وفي هذه الحالة التأثير ماشي بالضرورة سلبي، لأن المجموعة ممكن تشجع الفرد على تبني سلوكيات إيجابية. أيضا تأثير الأصدقاء عنده علاقة بظاهرة التقليد والنمذجة الاجتماعية، فالفرد كيتعلم من السلوكيات من خلال ملاحظة الأفراد المحيطين به، وإذا لاحظ أن صديقه كيحقق نتائج جيدة بسبب تنظيم وقته والمثابرة في الدراسة غيحاول تقليد هذا السلوك. وبالمثل يمكن يؤدي وجود أصدقاء كيمارسوا الرياضة بانتظام لتشجيعوا على ممارسة نفس النشاط البدني، ومن هنا يمكن للأصدقاء يشكلوا مصدر للدعم والتحفيز وتطوير السلوك الإيجابي. في المقابل يمكن أيضا يكون تأثيرهم سلبي من اللي كيتبناوا سلوكيات ضارة أو مخالفة يخلي القواعد الاجتماعية ويقدروا يتعرضوا بعض الأفراد لضغط الأصدقاء، الأمر اللي كيخليهم يشاركوا في سلوكيات ما كانوش كيرغبوا فيها أصلا، بحال التغيب على الدراسة أو الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو القيام بسلوكيات خطيرة أو تبني بعض أشكال العنف والمخالفات اللي كيلقاو فيها نشاط وتفريغ لمشاعر التمرد. وكيكون هذا التأثير أكثر وضوح ملي كتكون حاجة الفرد للقبول الاجتماعي مرتفعة، أو ملي كيفتقر للقدرة على التعبير على الرفض واتخاذ القرار

0: طبيعة الشخصية ومستوى التعليم والثقة بالنفس والعلاقة بالأسرة. ومع ذلك تأثير الأصدقاء خاص ما يتفسرش باعتباره علاقة أحادية الاتجاه، فالفرد نفسه يمكن يكون عنصر مؤثر في الأصدقاء لأن المجموعة كتشكل من خلال تفاعل أعضائها. لذلك يمكن الحديث عن تأثير متبادل كتغير فيه السلوكيات والمواقف نتيجة التفاعل المستمر. والصداقة الصحية يمكن تكون عامل مهم في تعزيز الاستقلالية، لأن الصديق الجيد يمكن يقدم النصح والنقد الإيجابي بدون ما يفرض اختياراته. من ناحية الاجتماعية، القرار الفردي رغم أنه كيبان أحيانا اختيار شخصي خالص، فهو كيكون متأثر بمجموعة من المحددات الاجتماعية والثقافية. لذلك فهم سلوك الفرد خاصه لابد من معرفة البيئة الاجتماعية اللي كيتحرك فيها. فالأصدقاء كيمثلوا عنصر أساسي في تشكيل القرارات الفردية والسلوك الاجتماعي، ويقدر يكون تأثيرهم إيجابي من اللي كيكون مشجع وداعم، ويقدر يكون سلبي من اللي كيتحول لضغط اجتماعي كيخلي الفرد يتبنى سلوكيات ما كتوافقش مع قيامه او مصالحه. شكرا لكم المستمعين الافاضل على طيب المتابعه، الى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج اذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافه العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ماب راديو، ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو، ماب راديو،
1: نشرة الأخبار على ماب راديو، نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط، الهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
3: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن

0: تجاهلها، فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
1: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطرة.
2: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
4: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. لازلنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريضة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي للترياتلون يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية وكأس إفريقيا للترياتلون المقامتين بمدينة الغردقة المصرية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
7: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحة و40 كيلومتر دراجة و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي، يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المرة الرابعة على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
3: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمة لتطوير رياضة الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين، فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على ثلاث مراحل متتالية تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: صحتك.

0: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماط راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات،
2: على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. هذه التظاهرة نظمت على متن سفينة سياحية راسية بمحاذاة برج إيفل بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط سلا القنيطرة، وبحضور على الخصوص سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سطايلة. واستقطب المعرض الذي يروم الترويج لثقافة وتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا عددا كبيرا من المغاربة، كما أثار فضول السياح الأجانب الذين كانوا يتجولون على ضفاف نهر السين. وفي كلمة بالمناسبة نوهت سفيرة المملكة بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض من طرف المغاربة المقيمين بباريس ومنطقة إيل دو فرانس الذين توافدوا للاحتفاء بتراث بلدهم وثقافته وهويته. وأكدت السيدة سطايلة أن مغاربة فرنسا الذين يقدر عددهم بنحو 2 مليون شخص تربطهم صلة وثيقة جدا ببلدهم الأصلي، ويعبرون عن تشبث عميق بالمملكة وبصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالعرش العلوي المجيد. وقالت في هذا الصدد إنهم حاضرون اليوم للتعبير عن هذا التشبت، مشيدة بدينامية النسيج الجمعوي لمغاربة فرنسا. كما أبرزت السيدة سطايلة غنى وتنوع الهوية المغربية متعددة الروافد، منوهة بحضور مواطنين من مختلف جهات المملكة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
0: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجيات الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
5: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
6: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
5: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف أفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
7: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
8: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. لازلنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
7: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
5: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
9: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة جديدة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
5: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصلت دوليا مغربية ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة الثامنة من لا ليغا ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا هدفين مقابل مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إنغميس نيمكورا، إنمادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، غماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري. ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري اليوم انطلاقا من الساعة من مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وإلى المنتخب المغربي للفروسية، أحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. نبقى دائما في أخبار منتخباتنا الوطنية. فاز المنتخب المغربي للترياتلون بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياتلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. من جهة أخرى، وفي منافسات البطولة الإفريقية للأكواثلون، أحرزت لوجين غيشا الميدالية الذهبية في فئة الصغيرات، فيما نال كل من عبد الصمد هندي وزياد بوشيخة الميدالية النحاسية. إلى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، يتقاسم المغرب الفاسي واتحاد تورقة صدارة ترتيب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة الثالثة التي تميزت بعدد من النتائج اللافتة واحتدام المنافسة مبكرا في مقدمة الترتيب. ويملك الفريقان 7 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن حسنية أكادير والكوكب المراكشي صاحبي المركزين الثالث والرابع ب6 نقاط. وحقق الدفاع الحسنية الجديد بدوره انتصارا لافتا بالنتيجة ذاتها 5-2 أمام اتحاد أمل تيزنيت، فيما وصل الكوكب المراكشي تقدمه في جدول الترتيب بفوزه على اتحاد طنجة ب2-1. ومن جانبه حقق الجيش الملكي أول فوز له هذا الموسم بتغلبه على وداد تمارا بهدف دون رد. وفي أسفل الترتيب يحتل نهضة بركان المركز 14 برصيد نقطتين متقدما على الفتح الرياضي صاحب النقطة الواحدة ونهضة زمامرة الذي يتديل الترتيب بدون نقاط. أما البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الثاني، أكد اتحاد يعقوب المنصور والاتحاد الزموري للخميسات بدايتهم الموفقة للموسم بتحقيقهما الفوز الثالث تواليا ليواصل تصدر البطولة برصيد 9 نقاط في ختام منافسات الدورة الثالثة. وفي أسفل الترتيب لا تزال 4 أندية تبحث عن انتصارها الأول هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالنادي القنيطري والشباب الرياضي السلمي وشباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية، ولكل منهما نقطة واحدة. نختم بعالم الكرة الصفراء. توجت الصينية جينغ تشين وين المصنفة 54 عالميا بلقبها الأول ضمن دورات WTA 1000 نقطة بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا 5 عالميا بنتيجة 7-5 و6-4 في نهائي بطولة بكين لكرة المضرب. وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس المباراة في 1:43 أمام أندريفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان جاروس مطلع يونيو الماضي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
11: نشرة الأخبار على ماب راديو،
12: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
13: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي
4: والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاء للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرؤى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
5: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في التقرير لجهان معطر.
6: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى 3 ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
5: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب
14: بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
7: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
8: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
7: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
14: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
9: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
15: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات المرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصل الدولي المغربي ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه السابع هذا الموسم خلال الدورة الثامنة من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا هدفين مقابل مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
16: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
18: حصاد الجهاد، أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الدورة 17 لمعرض الفرس بالجديدة، موعد متجدد لتثمين التراث وتعزيز الحضور الدولي. بطنجة، الاحتفاء بالتجارب الإبداعية لثلاثة مبدعين من جهة الشمال متوجين بجائزة المغرب للكتاب. مهرجان والنخيل حدوس يفتتح دورته الثانية من 28 إلى 31 أكتوبر بزاغورة. أهلا بكم من جديد. تشكل الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة التي تنطلق الثلاثاء وتتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجارية بمركز المعارض محمد السادس، موعدا متجددا لتثمين التراث الفروسي المغربي وإبراز غناه وتنوعه وتعزيز حضورية المملكة على الساحة الدولية في مجال الفروسية. التفاصيل مع جهان معطر.
19: الحدث الذي تقيمه جمعية معرض الفرس ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه السنة تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان، في إحالة على تعدد الأدوار التي اطلع بها الفرس عبر التاريخ وعلى عمق العلاقة التي تجمعه بالإنسان في مختلف المجالات. وتسعى دورة هذه السنة إلى إبراز هذه العلاقة من زوايا متعددة من خلال استحضار مكانة الفرس كشريك في العمل ورمز للتراث ورافع للرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب تسليط الضوء على المسؤولية التي يتحملها الإنسان تجاهه، خاصة فيما يتعلق بصون كرامته وضمان رفاهيته وحسن معاملته. كما يعكس الشعار الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يضلع بها الفرس في انسجام مع رؤية شمولية تسعى إلى إبراز مختلف أبعاد قطاع الفروسية سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية أو تربوية أو مهنية. ويفرض برنامج دورة هذه السنة حيزا مهما للجانب العلمي والثقافي من خلال محاضرات ولقاءات تجمع باحثين وخبراء ومهنيين حول عدد من القضايا المرتبطة بصحة الخيل ورعايتها ومكانته التاريخية والحضارية داخل المجتمع.
18: بطنجة احتفت الدورة 14 للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بالتجارب الإبداعية لشاعرين مخلص الصغير ومنير السرحاني والكاتب والمسرحي أحمد السبياع المتوجين بجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2025 في صنفي الشعر وأدب الأطفال واليافعين. تفاصيل الأوفى مع إكرام جعفري.
20: بجائزة المغرب للكتاب في صنف الشعر فاز الشاعران مخلص الصغير ومنير السرحاني عن ديوانهما الأرض الموبوءة ونسيت حذاءك يا أبي على التوالي، فيما نال الكاتب أحمد السبيع جائزة في صنف أدب الأطفال واليافعين مناصفة مع الكاتب عبد اللطيف أيت النيلة عن كتابهما على التوالي ألبوم صور فارغ وإبرة الذهبية الكئيبة وقصص أخرى. وشكل هذا اللقاء الثقافي المنظم بمبادرة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة طنجة طوان الحسيمة مناسبة للتعريف بالمسارات الإبداعية المحتفى بهم واستعراض ملامح تجاربهم الأدبية وخصوصيات رؤياهم الفنية والإنسانية. وفي مداخلة بالمناسبة توقف الشاعر مخلص الصغير المنحدر من مدينة تطوان على خلفيات إصدار ديوانه الأرض الموبوءة معتبرا أن تجربته الشعرية تنطلق من لحظات وجودية مفصلية تدفع الكاتبة إلى مساءلة الواقع والكتابة، لا سيما أن الديوان يستحضر تجربة جائحة كوفيد-19 وما أثاره من تساؤلات بشأن الحياة والموت ومصير الإنسان. ويندرج ديوان الأرض الموبوءة كما يقول ضمن مسار إبداعي يتواصل من خلال ديوانه آخر الأرض الحمراء، مشيرا إلى اشتغاله على موضوع الأرض باعتبارها محورا لتجربته الشعرية، مع إمكانية تخصيص ديوان ثالث لهذا الموضوع بما يتيح استكمال برنامج شعري يتناول علاقة الإنسان بالأرض ومصيره فوقها.
18: تقام الدورة الثانية لمهرجان النخيل لأحدوس من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري بالزاغورة تحت شعار التراث المحلي في خدمة التنمية وحفظ الذاكرة والدفاع عن القضية الوطنية. وتروم هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية مسعود لأحدوس بالزاغورة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة درعة فيلالت والمركز الثقافي بالزاغورة، تروم إبراز غنى التراث الثقافي المحلي للمنطقة لا سيما فن أحدوس باعتباره أحد أبرز التعبيرات عن الهوية الثقافية للمغرب. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه الجولة الجهوية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

0: توب راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو.
2: ماب راديو.
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم وهذه أبرز العناوين. انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بالرباط الهادف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية. الإنذار بالفيضانات في المغرب من أولى التجارب المقدمة في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر بالكوارث المنظم بالعاصمة التونسية. افتتاح أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. في أولى ملفات هذه النشرة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني من 12 إلى 14 أكتوبر الجارية. المزيد في تقرير لفاطمة زهراء الراجية.
4: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني ما بين 12 و 14 أكتوبر الجاري. بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية. وقال السيد لودي: ما يجمعنا اليوم قناعة راسخة بأن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية، معتبرا أن الأمن السيبراني وسيلة نسعى من خلالها إلى بناء فضاء رقمي آمن ينجح فيه الانتقال الرقمي الذي نعتبره ورشا ذا أولوية ومسرعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلداننا. وأبرز أن هذا المنتدى جاء ليكون فضاءنا للحوار حول التحديات التي يطرحها الأمن السيبراني وللبحث عن السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال مقاربات مشتركة، لافتا إلى أن نقطة الانطلاق هي الإقرار بوقع الهجمات السيبرانية الذي لا يمكن تجاهلها. فالهجمات السيبرانية لم تعد مخاطر افتراضية نتناولها في اللقاءات المتخصصة، بل أصبحت واقعا ملموسا تواجه الدول دون استثناء بما فيها الدول المتقدمة. وعلى مدى 3 أيام يحتضن هذا الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والمهنيين في مجال الأمن السيبراني ضمن برنامج غني ومتنوع من الموائد المستديرة والورشات، يشكل فضاء للنقاش وتبادل الرأى حول أفضل قضايا المجال، ومن ضمنها حماية البنية التحتية ذات الأهمية الحيوية ودور الاستراتيجية الوطنية وتنمية الكفاءات والقدرات الوطنية ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
3: يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلق تشغيله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. المزيد في تقرير لجهان معطر.
5: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن

0: خريطات الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغات. وأكد أنه منذ ذلك الحين تم تسجيل فيضانات من نفس النوع دون أن تخلف أي خسائر في الأرواح، وهو ما يشكل مثالا واضحا على دور أنظمة الإنذار المبكر، مضيفا أنه بناء على هذه الخبرات قام المغرب ببناء نظام مندمج للحد من الكوارث الطبيعية يستند إلى ثلاث ركائز، أولها قانوني يرسي أنظمة لتدبير المخاطر بصفة عامة والانتقال من تدبير الأزمات إلى نظام تدبير المخاطر كمسألة استباقية.
1: ضمن ملفات هذه النشرة أيضا، شكل تعزيز التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات البحث والابتكار الزراعيين محور مباحثات جرت الجمعة الماضي بالرباط بين مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي لمياء الغوتي ووفد عن الرابطة الوطنية لإدارة الفلاحة الأمريكية ناسدا. وجرت هذه المباحثات بمناسبة زيارة قام بها الوفد إلى مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي في إطار دينامية التقارب بين المؤسستين التي تميزت بتنظيم عدة بعثات وتبادلات منذ سنة 2024 بهدف تحديد أوجه التكامل العلمي والتقني واستكشاف آفاق جديدة للشراكة. في فرنسا تم على ضفاف نهر السين بباريس الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب المخصص للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. التقرير لعبد اللطيف بن طالب.
2: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
3: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. نزيدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
2: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
1: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة. مزيد حول هذا الموضوع أعدته إكرام جعفري.
4: تستقبل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإفران الموسم الدراسي 2026-2027 2020 بحصيلة إيجابية تعكس مواصلة الجهود الرامية للارتقاء بجودة التعليم، وذلك بفضل مجموعة من المؤشرات المشجعة في مقدمتها غياب الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية وتسجيل نسب نجاح بلغت 98.88% بالتعليم الابتدائي و 85.33% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 90.89% في امتحانات الباكالوريا خلال الدورة الأخيرة. وتبرز نتائج الموسم الدراسي 2025-2026 التي تصفها المديرية الإقليمية بالاستثنائية، منحا تصاعديا في جودة التعلمات على المستوى المحلي. وسجل التعليم الثانوي الإعدادي تحسنا لافتا في نسبة النجاح بزيادة تقارب 5 نقاط مئوية مقارنة بالموسم السابق، فيما ظلت نسب الهدر المدرسي محدودة إذ بلغت 1.03% بالتعليم الابتدائي و 2.57% بالتعليم الثانوي الإعدادي و 4.58% بالتعليم الثانوي التأهيلي. وعلى مستوى العرض المدرسي برسم الموسم الجديد، تضم المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم 35,788 تلميذا وتلميذة يتوزعون على 18,750 بالتعليم الابتدائي عبر 54 مؤسسة و 10,148 بالتعليم الثانوي الإعدادي موزعين على 13 مؤسسة، فضلا عن 6,890 بالتعليم الثانوي التأهيلي يتابعون دراستهم في 9 مؤسسات.
1: افتتحت اليوم ببانكوك أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمشاركة ممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية دولية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والتنمية. وتعقد هذه الاجتماعات المنظمة ما بين 12 و 18 أكتوبر الجاري في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم الدين العام والتحولات مرتبطة بالتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وصلت دوليا مغربية ياسير الزابري لاعب راسينغ سانتاندير عروضه اللافتة في الدوري الإسباني بتسجيله هدفه 7 هذا الموسم خلال الدورة 8 من لا ليغا، ليلتحق بذلك بالفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال في ترتيب أفضل الهدافين، وبتوقيعه هدف التعادل أمام فالنسيا 2-2. مثلهما رسخ أسد الأطلس مكانته كأحد أبرز اكتشافات بداية هذا الموسم، وبات ضمن أقرب مطاردي البرازيلية رافينيا متصدر الترتيب برصيد 12 هدفا إلى جانب كيليان مبابي ولامين يامال وسيرخيو كاميو الذي سجل كل منهم 7 أهداف. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء المصداقية والخبر اليقين. ما برادي
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ما برادي. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية وإلى العناوين. خنيفرة تطلق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية بأجلمم أزجزا. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 71 قتيلا في تايلاند. زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب شمال جزيرة سولاويسي بإندونيسيا وبقوة 5.5 درجات بجزر تونغا. نستمر نستهل نشرتنا الإيكولوجية بموقع بحيرة أجلمام أزجزة التابعة للمنتزه الوطني لخنيفرة، حيث جرى إطلاق أول حملة مجتمعية حول الحقوق المناخية والبيئية وحماية الموارد الطبيعية بمشاركة نحو 150 شخصا يمثلون المجتمعات المحلية والتعاونيات والفاعلين بالمنطقة. إكرم جعفري والتفاصيل.
4: هذا الحدث الذي نظمته الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة سوكو ديفي الكندية الغير حكومية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة يندرج في إطار مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط، كما يتزامن مع النسخة الثانية من اليوم العالمي لتنظيم البيئة التي ينظمها المشروع. وتشكل هذه الحملة محطة بارزة للتعبئة على المستوى الترابي، ترتكز على التحسيس بالحقوق المناخية والبيئية مع إبراز مساهمة النساء والشباب على وجه الخصوص في الحفاظ على النظم الإيكولوجية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح منسق المشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط علي أقبيلي أن هذا الحدث الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمرأة ينظم بشكل مشترك بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة سوكو ديفي في إطار المشروع المذكور. وأضاف السيد أقبيلي أن الاحتفاء بهذه المناسبة يتضمن على مدى يومين أنشطة للتحسيس البيئي تروم إلى التعريف بأهمية النظم الإيكولوجية الطبيعية في الحفاظ على التنوع البيولوجي للمنتزه الوطني لخنيفرة، فضلا عن عروض مسرحية للأطفال ومعرض للمنتجات المجالية. ومن جهته أفاد المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنيفرة محمد صديق بأن هذه الأنشطة تركز على الجانب التحسيسي من خلال إشراك التلاميذ والتعاونيات والجمعيات العاملة في المجال التربية البيئية بشكل فعال.
0: وفي خبر آخر، أعلنت السلطات التايلاندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد منذ منتصف شهر شتنبر الماضي إلى 71 قتيلا. وأوضحت وزارة الداخلية التايلاندية أن السيول والفيضانات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية اجتاحت 51 إقليما خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى غاية 12 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأسر المتضررة تجاوز 908,000 أسرة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات إغاثة المتضررين وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها ما تزال مستمرة في وقت تجتاح فيه الأضرار مناطق شاسعة في 21 إقليما متضررا من بينها العاصمة بنكوك. وفي الختم، ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر شمال جزيرة سولاويسي في إندونيسيا. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن الزلزال وقع على بعد 29 كيلومترا غرب منطقة بوهواتو بمقاطعة غورونتالو وعلى عمق 76 كيلومترا. كما ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادي. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على بعد 123 كيلومترا غرب منطقة نيافو وعلى عمق 164.8 كيلومترا. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، في أمان الله.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
5: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
6: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
8: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل الإقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب، والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب، والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة، والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة، والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبو ظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس، والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام، برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
7: باشر المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
9: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجال النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة، منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار، وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ، وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
10: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
7: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وفي خبر آخر، كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. جهة المعطر والتقرير التالي.
0: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة داخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية، هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغة.
7: دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلاغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. ختاما بالخبر الرياضي، حيث ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس الكراز الاثنين أمام البلجيكي زيزو بيرغس في دور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة وفق ما أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. ماب راديو.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
0: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري. ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وإلى المنتخب المغربي للفروسية، أحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبوري دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. نبقى دائما في أخبار منتخباتنا الوطنية. فاز المنتخب المغربي للترياتلون بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياتلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. من جهة أخرى، وفي منافسات البطولة الإفريقية للأكواثلون، أحرزت لوجين غيشا الميدالية الذهبية في فئة الصغيرات، فيما نال كل من عبد الصمد هندي وزياد بوشيخة الميدالية النحاسية. إلى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الأول، يتقاسم المغرب الفاسي واتحاد تورقة صدارة ترتيب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة الثالثة التي تميزت بعدد من النتائج اللافتة واحتدام المنافسة مبكرا في مقدمة الترتيب. ويملك الفريقان 7 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن حسنية أكادير والكوكب المراكشي صاحبي المركزين الثالث والرابع ب6 نقاط. وحقق الدفاع الحسنية الجديد بدوره انتصارا لافتا بالنتيجة ذاتها 5-2 أمام اتحاد أمل تيزنيت، فيما وصل الكوكب المراكشي تقدمه في جدول الترتيب بفوزه على اتحاد طنجة ب2-1. ومن جانبه حقق الجيش الملكي أول فوز له هذا الموسم بتغلبه على وداد تمارا بهدف دون رد. وفي أسفل الترتيب يحتل نهضة بركان المركز 14 برصيد 2 متقدما على الفتح الرياضي صاحب النقطة الواحدة ونهضة زمامرة الذي يتديل الترتيب بدون نقاط. أما البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الثاني، أكد اتحاد يعقوب المنصور والاتحاد الزموري للخميسات بدايتهم الموفقة للموسم بتحقيقهم الفوز الثالث تواليا ليواصل تصدر البطولة برصيد 9 نقاط في ختام منافسات الدورة الثالثة. وفي أسفل الترتيب لا تزال 4 أندية تبحث عن انتصارها الأول هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالنادي القنيطري والشباب الرياضي السالمي وشباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية، ولكل منهما نقطة واحدة. نختم بعالم الكرة الصفراء. توجت الصينية جينغ تشين وين المصنفة 54 عالميا بلقبها الأول ضمن دورات WTA 1000 نقطة بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا 5 عالميا بنتيجة 7-5 و6-4 في نهائي بطولة بكين لكرة المضرب. وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس المباراة في 1:43 أمام أندريفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان جاروس مطلع يونيو الماضي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، ماب راديو،
6: نشرة الأخبار على ماب راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الأخبار، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
8: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد والي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب، والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب، والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة، والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة، والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات، المربيين، الصناعة التقليدية، القرية الدولية، الفن والثقافة، جهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس، والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام، برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
7: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية، احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
9: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة، منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
7: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
10: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
7: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفيعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وفي خبر آخر، كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. جهة المعطر والتقرير التالي.
0: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة داخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغات.
7: دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. ختاما بالخبر الرياضي، حيث ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس الكراز 2 أمام البلجيكي زيزو بيرغس في دور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة، وفق ما أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
11: الدولة ديالنا غدا وكتقدم، ويعني الرباط تبارك الله نقية، والمغرب كذلك يعني فيه بزاف ديال المدينات اللي نقدروا نزوروهم ونقدروا نشوفوهم.
12: هذا شرف لنا كبير بانه المغرب ديالنا انه زوين، وكيبغيو يجيو يكتشفوا التراث ديالنا، الثقافة، يشوفوا البلاد ديالنا.
13: كنطمحوا ان شاء الله ان هاد الارقام هذه تزيد اكثر، تكون شي رقم قياسي، وحنا فرحانين.
14: المغرب سان بيي تري اكويون ايلي اوفير ا à toute population qui veut venir visiter le Maroc. Il y a des très beaux, il y a des très beaux endroits à visiter au Maroc. C'est un des meilleurs pays au monde.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو.
1: أقرت شركة أوبن إي آي الأمريكية بمسؤوليتها عن سوء التعامل مع حادثة اختراق استهدفت مواقع حكومية أسترالية عبر أحد نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في يونيو الماضي، مقدمة اعتذارا رسميا أمام البرلمان الأسترالي. كبير مسؤولي الاستراتيجية بالشركة جيسون كون أكد خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية خاصة بالذكاء الاصطناعي بسيدني التزام أوبن إي آي باستعادة ثقة الشعب، وذلك عقب وصول تجريبي لنموذج ذكاء اصطناعي غير متاح للعامة إلى 4 منصات حكومية دون توجيه أو أوامر مسبقة. وأوضحت الشركة أن النموذج المذكور الذي أزيلت منه قيود الحماية بغرض تقييم قدرته في مجال الأمن السيبراني أثناء عمليات التدريب الداخلي تمكن من النفاذ إلى المواقع الحكومية دون إذن، مشيرة إلى أنها لم تكتشف الخلل حتى شهر غشت، ومقرة بضرورة إدارة استجابتها للحادث بنحو أفضل. من جهته انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الشركة لتأخرها في إخطار السلطات الرسمية بالواقعة حتى شهر شتنبر الماضي، وهو ما دفع أوبن إي آي للالتزام بمراجعة بروتوكولات الأمان والشفافية لتفادي تكرار هذه الخروقات مستقبلا. وكانت أوبن إي آي التي طورت محرك الدردشة شات جي بي تي قد تراجعت مؤخرا عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد ومتطور بعدما تبين أنه يميل أكثر من اللازم إلى الخروج عن التعليمات، مما يشكل مثالا جديدا على الصعوبة المتزايدة في السيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.

0: بحث يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ماب راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
1: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فلاهو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقراءة

0: يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
1: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد والي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامٍ برمجة علمية

0: ثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
2: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
3: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لودي وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفيعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وفي خبر آخر، كانت تجربة المغرب في الإنذار المبكر بحدوث فيضانات من بين أولى التجارب المقدمة في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بالعاصمة التونسية. جيهان معطر والتقرير التالي.
4: في جلسة تمهيدية أعقبت حفل الافتتاح، قدم عبد الله ناصف العامل مدير تدبير المخاطر الطبيعية بوزارة داخلية لمحة عن نشأة وتطور نظام الإنذار المبكر بالفيضانات في المغرب، وأيضا عن خارطة الطريق لتعميم الإنذار المبكر على جميع مناطق المملكة وتجاوز الفجوات المسجلة. وقال السيد ناصف في هذا الإطار إن الفيضانات التي عرفها المغرب سنة 1995 وما خلفته من خسائر في الأرواح شكلت منطلقا للشروع في بناء نظام للإنذار المبكر بهذا النوع من الكوارث الطبيعية هدفه الرئيسي الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى أنه تم بالفعل سنة 2003 إطلاق نظام للإنذار المبكر يعبئ جميع المتدخلين من أرصاد جوية ووكالات الأحواض المائية المعنية والإدارة الترابية، ويبدأ من القياس وصولا إلى الإنذار بما في ذلك عبر مكبرات الصوت وبعدة لغات.
1: دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلاغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. ختاما بالخبر الرياضي، حيث ضمن الألماني ألكسندر زفيريف إنهاء الموسم الحالي في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين عقب خسارة الإسباني كارلوس الكراز 2 أمام البلجيكي زيزو بيرغس في دور الثالث من دورة شانغهاي لماسترز 1000 نقطة، وفق ما أعلنت عنه رابطة اللاعبين المحترفين. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
6: أهلا بكم متسمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم، من تقديم إكرام جعفري وإلى أبرز العناوين. بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. موزمبيق البلد الأكثر عرضة لتداعيات ظاهرة النينيو الشديدة في إفريقيا جنوب الصحراء وفق دراسة حديثة. وفي الخبر الرياضي، هشام دكيك وكتيبته يرفعان لواء الحفاظ على اللقب القاري في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بكم من جديد، والبداية مع ناميبيا، حيث تطمح إلى زراعة مليون شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة في أفق عام 2035، وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة. وأكدت الوزيرة خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة الأسبوع الماضي أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة مليون شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغيير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها. أظهرت دراسة حديثة أن الموزمبيق تسجل أضعف قدرة هيكلية على موجة تداعيات ظاهرة النينيو الشديدة من بين 7 اقتصادات في إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب ضعف الإنتاجية الحبوب والاعتماد الكبير على الطاقة الكهرومائية. وحذرت الدراسة التي أعدت شركة فادر ماركتس من مخاطر اضطراب الإنتاج الزراعي والإمدادات الغذائية وإنتاج الكهرباء والممرات اللوجستيكية خلال الموسم الزراعي 2026-2027. وبحسب توقعات الإدارة الأمريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي أوردها التقرير، فإن احتمال حدوث ظاهرة النينيو الشديدة للغاية سيتجاوز 90% خلال الربع الأول من عام 2027. وفي الخبر الأخير، أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته للحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. وأكد دقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جمهورنا قد يولد ضغطا، لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وفيما يتعلق بتشكيلة الفريق، أشار الناخب الوطني إلى أن اختيارات استندت إلى أداء اللاعبين في المباريات الودية، معتبرا أن انضمام 4 لاعبين جدد يعني تجديد ثلثي قوام الفريق، وهو ما تطلب تحضيرات أكثر كثافة. ويرى دقيق أن المباراة الافتتاحية ضد الجزائر ستكون صعبة، لا سيما وأن المنتخب المنافس استعد بشكل جيد ويضم لاعبين محترفين ينشطون في الخارج، مبرزا أن المنتخب المغربي استعد بما يلزم لخوض هذه البطولة بأفضل صورة. نهاية النشرة، في أمان الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات راديو.
5: ماب راديو، نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
0: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل الإقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض. ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبو ظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة جديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظار المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 تنبير الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
2: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيد وتثمين محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومأسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا لتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
3: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلاغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم متسمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين.
6: بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. موزمبيق البلد الأكثر عرضة لتداعيات ظاهرة النينيو الشديدة في إفريقيا جنوب الصحراء وفق دراسة حديثة. وفي الخبر الرياضي، هشام دكيك وكتيبته يرفعان لواء الحفاظ على اللقب القاري في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بكم من جديد، والبداية مع ناميبيا، حيث تطمح إلى زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة. وأكدت الوزيرة خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة الأسبوع الماضي أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغيير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها. أظهرت دراسة حديثة أن الموزمبيق تسجل أضعف قدرة هيكلية على موجة تداعيات ظاهرة النينيو الشديدة من بين 7 اقتصادات في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ضعف الإنتاجية الحبوب والاعتماد الكبير على الطاقة الكهرومائية. وحذرت الدراسة التي أعدت شركة فادر ماركتس من مخاطر اضطراب الإنتاج الزراعي والإمدادات الغذائية وإنتاج الكهرباء والممرات اللوجستيكية خلال الموسم الزراعي 2026-2027. وبحسب توقعات الإدارة الأمريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي أوردها التقرير، فإن احتمال حدوث ظاهرة النينيو الشديدة للغاية سيتجاوز 90% خلال الربع الأول من عام 2027. وفي الخبر الأخير، أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته للحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 12-21 أكتوبر الجاري. وأكد دقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جمهورنا قد يولد ضغطا لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وفيما يتعلق بتشكيلة الفريق، أشار الناخب الوطني إلى أن اختيارات استندت إلى أداء اللاعبين في المباريات الودية، معتبرا أن انضمام 4 لاعبين جدد يعني تجديد ثلثي قوام الفريق، وهو ما تطلب تحضيرات أكثر كثافة. ويرى دكيك أن المباراة الافتتاحية ضد الجزائر ستكون صعبة، لا سيما وأن المنتخب المنافس استعد بشكل جيد ويضم لاعبين محترفين ينشطون في الخارج، مبرزا أن المنتخب المغربي استعد بما يلزم لخوض هذه البطولة بأفضل صورة. نهاية النشرة، في أمان الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
0: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل الإقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض. ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية لتراث ثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفاحلاق وباقي التفاصيل.
2: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونسره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظار المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
2: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
3: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يومياً رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
7: أهلا بكم متسمعينا في هذه الجولة الإفريقية لهذا اليوم من تقديم إكرام جعفري، وإلى أبرز العناوين. بهدف الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ناميبيا تستهدف زراعة 1,000,000 شجرة بحلول عام 2030. موزمبيق البلد الأكثر عرضة لتداعيات ظاهرة النينيو الشديدة في إفريقيا جنوب الصحراء وفق دراسة حديثة. وفي الخبر الرياضي، هشام دكيك وكتيبته يرفعان لواء الحفاظ على اللقب القاري في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. أهلا بكم من جديد، والبداية مع ناميبيا، حيث تطمح إلى زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة في أفق عام 2035 وفق ما أعلنته وزيرة البيئة والغابات والسياحة. وأكدت الوزيرة خلال الاحتفال بالأسبوع الوطني للشجرة الأسبوع الماضي أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لزراعة الأشجار للفترة 2026-2035 يحدد هدف زراعة 1,000,000 شجرة والعناية بها بحلول عام 2030 ومليوني شجرة بحلول عام 2035. وأوضحت أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية وطنية تروم التخفيف من آثار التغيير المناخي واستعادة الأراضي المتدهورة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي، مشددة على أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرة الأشجار المزروعة على البقاء والنمو وبضمان العناية المستمرة بها. أظهرت دراسة حديثة أن الموزمبيق تسجل أضعف قدرة هيكلية على موجة تداعيات ظاهرة النينيو الشديدة من بين 7 اقتصادات في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ضعف الإنتاجية الحبوب والاعتماد الكبير على الطاقة الكهرومائية. وحذرت الدراسة التي أعدت شركة فادر ماركتس من مخاطر اضطراب الإنتاج الزراعي والإمدادات الغذائية وإنتاج الكهرباء والممرات اللوجستيكية خلال الموسم الزراعي 2026-2027. وبحسب توقعات الإدارة الأمريكية الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي أوردها التقرير، فإن احتمال حدوث ظاهرة النينيو الشديدة للغاية سيتجاوز 90% خلال الربع الأول من عام 2027. وفي الخبر الأخير، أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته للحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة ما بين 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. وأكد دقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جمهورنا قد يولد ضغطا لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وفيما يتعلق بتشكيلة الفريق، أشار الناخب الوطني إلى أن اختيارات استندت إلى أداء اللاعبين في المباريات الودية، معتبرا أن انضمام 4 لاعبين جدد يعني تجديد ثلثي قوام الفريق، وهو ما تطلب تحضيرات أكثر كثافة. ويرى دكيك أن المباراة الافتتاحية ضد الجزائر ستكون صعبة، لا سيما وأن المنتخب المنافس استعد بشكل جيد ويضم لاعبين محترفين ينشطون في الخارج، مبرزا أن المنتخب المغربي استعد بما يلزم لخوض هذه البطولة بأفضل صورة. نهاية النشرة، في أمان الله.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
5: ماب راديو. نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية

0: وصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض، وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل الإقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض. ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار طنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبو ظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفاحلاق وباقي التفاصيل.
2: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية.

0: قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
0: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيد وتثمين محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطنية في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
2: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغ هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل الثاني أو الستين من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلاغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ. لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. نستهل هذا العدد من منتخباتنا الوطنية. أعرب هشام دقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 من أكتوبر الجاري. ويستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. وإلى المنتخب المغربي للفروسية، أحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدورية الملكية المغربية الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية وتبورد دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. نبقى دائما في أخبار منتخباتنا الوطنية. فاز المنتخب المغربي للترياتلون بالميدالية الذهبية في منافسات التناوب المختلط ضمن البطولة العربية للترياتلون التي اختتمت فعاليتها بمدينة الغردقة المصرية، فيما أحرز الميدالية الفضية في المنافسات ذاتها ضمن البطولة الإفريقية. من جهة أخرى، وفي منافسات البطولة الإفريقية للأكواثلون، أحرزت لوجين غيشا الميدالية الذهبية في فئة الصغيرات، فيما نال كل من عبد الصمد هندي وزير بوشيخة الميدالية النحاسية. إلى منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، القسم الأول يتقاسم المغرب الفاسي واتحاد تورقة صدارة ترتيب البطولة عقب اختتام منافسات الدورة الثالثة التي تميزت بعدد من النتائج اللافتة واحتدام المنافسة مبكرا في مقدمة الترتيب. ويملك الفريقان 7 نقاط لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن حسنية أكادير والكوكب المراكشي صاحبي المركزين الثالث والرابع ب6 نقاط. وحقق الدفاع الحسنية الجديد بدوره انتصارا لافتا بالنتيجة ذاتها 5-2 أمام اتحاد أمل تيزنيت، فيما وصل الكوكب المراكشي تقدمه في جدول الترتيب بفوزه على اتحاد طنجة ب2-1. ومن جانبه حقق الجيش الملكي أول فوز له هذا الموسم بتغلبه على وداد تمارا بهدف دون رد. وفي أسفل الترتيب يحتل نهضة بركان المركز 14 برصيد نقطتين متقدما على الفتح الرياضي صاحب النقطة الواحدة ونهضة زمامرة الذي يتديل الترتيب بدون نقاط. أما البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم القسم الثاني، أكد اتحاد يعقوب المنصور والاتحاد الزموري للخميسات بدايتهم الموفقة للموسم بتحقيقهم الفوز الثالث تواليا ليواصل تصدر البطولة برصيد 9 نقاط في ختام منافسات الدورة الثالثة. وفي أسفل الترتيب لا تزال 4 أندية تبحث عن انتصارها الأول هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالنادي القنيطري والشباب الرياضي السلمي وشباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية، ولكل منهما نقطة واحدة. نختم بعالم الكرة الصفراء. توجت الصينية جينغ تشين وين المصنفة 54 عالميا بلقبها الأول ضمن دورات WTA 1000 نقطة بعد فوزها على الروسية ميرا أندريفا 5 عالميا بنتيجة 7-5 و6-4 في نهائي بطولة بكين لكرة المضرب. وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس المباراة في 1:43 أمام أندريفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان جاروس مطلع يونيو الماضي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو،
0: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
3: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم.
4: وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
0: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظار المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها، أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
0: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومأسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
2: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة، هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفيعة في خدمة الثقة والتنمية، ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل الثاني أو الستين من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
5: مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حيا.
7: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم هنا في باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
6: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
9: La plateforme marocaine d'intelligence artificielle dédiée à la santé mentale, Ori Plus, a été lancée lors d'une cérémonie organisée à Tamsna en présence de professionnels du secteur médical et d'experts en technologie. Issue de plusieurs années de recherche et de développement au Maroc, cette solution technologique 100% marocaine lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale a été conçue pour accompagner les professionnels du secteur avec une ambition d'expansion à l'international.
10: C'est un système qui est basé sur des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont codés entièrement et conçus par notre équipe de travail qui se compose d'ingénieurs et de docteurs en informatique, en mathématiques et en intelligence artificielle. On a également bénéficié de l'aide d'un grand comité scientifique qui se compose de plus de 10 psychiatres et de psychothérapeutes également. Donc notre application elle est destinée à la gestion hospitalière.
9: Cette initiative 100% marocaine est portée par une ambition commune, faire émerger du Maroc une innovation capable de contribuer à l'évolution des pratiques médicales à l'échelle internationale.
11: Mais cette célébration cette année, elle est tout à fait particulière parce que nous inaugurons et nous lançons un nouveau système d'information qui s'appelle Ori Plus. C'est une innovation 100% marocaine et inédite qui applique l'intelligence artificielle au domaine de la santé mentale. Voilà, c'est un système qui va permettre la coordination de plusieurs secteurs, le secteur médical, paramédical, administratif, pharmaceutique, un petit peu pour une meilleure cohésion et un meilleur rendement.
9: Cet événement a été ponctué par une séance de démonstration en direct de la plateforme Ori Plus, suivie d'un échange entre l'équipe scientifique du projet, les psychiatres et les psychologues.
12: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le salon du cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو. ماب راديو.
1: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
3: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض، ويتعلق الأمر بالسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي البشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس، والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنامٍ، برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
2: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
4: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة جديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظار المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
2: باشر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
4: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني وحصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
2: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
5: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
2: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريك اليوم الاثنين بالرباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفيعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
6: ببوسكورة احتفل المركز الجامعي للصحة النفسية والرفاهية الأوكاليبتوس التابع لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة باليوم العالمي للصحة النفسية والذكرى الثالثة لافتتاحه من خلال تنظيم يوم للتبادل وتقييم الحصيلة تحت شعار الإنصات إلى من يعيشون التجربة، أصوات حقيقية من أجل تغيير فعلي.
7: المركز الجامعي هذا العام اللي تم لتختار من طرف المنظمة العالمية للصحة كيركز على الصحة النفسية من المنظور ديال مستخدمي الصحة النفسية وذويهم، يعني المرضى والأسر ديالهم. الشيء اللي خلى الاختيار ديالنا على لي تيم ديال هذا اليوم الدراسي ديالنا يكون مركز على لا فيزيون ديالهم، يعني النظرة ديالهم، التجارب ديالهم، وكيفاش أننا خاصنا نعطيهم تاهما الكلمة ونعتمدوا على الاكسبرتيز ديالهم، يعني الخبرة ديالهم كمستخدمي للصحة النفسية.
6: اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهمية مراعاة تجارب المرضى عند بلورة السياسات ووضع آليات الرعاية في مجال الصحة النفسية، انسجاما مع المبدأ الذي يؤكد ضرورة إشراك المرضى في صلب القرارات المتعلقة بمواكبتهم.
8: كيف ما كل سنة كيحتفل بهذا اليوم وكيدير واحد أمسية تحسيسية اللي كيستضف فيها مجموعة من الخبراء النفسيين، وفي نفس الوقت هاد السنة الجديد أن الاستضافة كاينة لبعض المرضى النفسيين والعائلات ديال المرضى النفسيين والفعاليين، الفعاليات الجمعوية ديال الصحة النفسية اللي كتخدم حتى هي في هذا المجال.
6: اللقاء أتاح أيضا فرصة لاستعراض حصيلة 3 سنوات من عمل المركز والوقوف عند أبرز منجزاته في مجال الصحة النفسية والرفاه النفسي، إلى جانب تقاسم مرضى وأفراد من أسرهم شهادات حول تجاربهم العلاجية سلطت الضوء على أهمية الإنصات والمواكبة الإنسانية في تحسين جودة التكفل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
9: أكد الخبير الإسباني كارلوس أوريارتي سانشيز أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء مجلسي البرلمان يحمل رسالة استراتيجية تدعو إلى تعزيز الشراكة بين المغرب وإسبانيا القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة. السيد سانشيز رئيس جمعية بان أوروبا إسبانيا أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي ينبغي قراءته من منظور استراتيجي وأوروبي بالنظر إلى أهمية العلاقات بين البلدين بالنسبة لاستقرار غرب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا. وأشار إلى أن تأكيد جلالة الملك على الطابع السيادي لهذه الشراكة يعكس فكرة أساسية مفادها أن العلاقات بين الدول ينبغي أن تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والدفاع عن المصالح المشتركة. وبخصوص قضية الهجرة أكد الخبير الإسباني وجاهة التشخيص الذي قدمه جلالة الملك بشأن محدودية النموذج الحالي للتعاون، معتبرا أن تدبير تدفقات الهجرة لا يمكن أن يقوم حصرا على مراقبة الحدود ولا على اتفاقات رهينة بالظرفيات السياسية. وفي هذا السياق دعا إلى تعاون متجدد في مجال الهجرة يقوم على المسؤولية المشتركة وتعزيز الآليات المؤسساتية بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أخذ الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية بعين الاعتبار.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: ماب راديو
10: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ماب راديو
11: ماب راديو
10: نشرة الأخبار على ماب راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
3: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض

0: وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض. ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب، والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب، والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة، والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة، والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان، والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات، المربيين، الصناعة التقليدية، القرية الدولية، الفن والثقافة، جهات المملكة والداعمين، فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب، الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا، حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب، التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو، والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية، إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام، برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقات وعروض رفيعة المستوى، وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض، وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك، لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة، إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية، وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وفاء حلاق وباقي التفاصيل.
2: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وجاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بدءا بمناقشة مختلف التحديات والكرهات التي تواجهها بلادنا، وانتهاءا بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية.

0: خارجية متعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حدثا تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا، وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مأسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
0: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني محصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
2: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبدالله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي للترياتلون يواصل تحقيق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الثاني من البطولة الإفريقية وكأس إفريقيا للترياتلون المقامتين بمدينة الغردقة المصرية بإحرازه ميداليات في عدد من السباقات. أنا سعيد جدا بالتتويج بلقب البطولة الإفريقية للترياتلون للمرة الثانية على التوالي. اتسمت المنافسة بمستوى مرتفع في ظل مشاركة رياضيين ذوي خبرة على الصعيد الدولي. نتائج المنتخب الوطني تؤكد الحضور التنافسي للرياضيين المغاربة في منافسات الترياتلون التي تتطلب مستوى عاليا من الجاهزية البدنية والتقنية بالنظر إلى ما تستوجبه من قدرة على التحمل وحسن تدبير الجهد.
4: الام يعني سباق قوي في 1500 متر سباحة و40 كيلومتر دراجة و10 كيلومتر جري. الحمد لله جواد تمكن يكون بطل افريقيا للمرة الثانية على التوالي، يعني حافظ على اللقب ديالو وربما المرة الرابعة على المتنظم في التاريخ. هذا الشيء تيشرف المغرب بزاف.
3: هذه المنافسات تتيح فرصا مهمة لتطوير رياضة الترياتلون وتعزيز الاحتكاك بين الرياضيين، فضلا عن اكتشاف المواهب الصاعدة وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة. سباقات الترياتلون تجري على 3 مراحل متتالية تشمل السباحة في المياه المفتوحة ثم ركوب الدراجات الهوائية، فالجري في إطار تنظيمي يروم توفير ظروف تنافسية ملائمة لمختلف الفئات المشاركة.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
6: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ احتل عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة ناصره الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
3: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
7: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
8: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
3: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: وجوه نسائية مغربية يشتغل في مجالات مختلفة تميزن وأكدن ريادتهن، فحظين بالتكريم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.
6: اليوم احنا مجتمعين باش نحتفلوا بالتميز بمناسبة 10 أكتوبر اللي أعلن عليه صاحب الجلالة ناصر الله اليوم الوطني للمرأة المغربية. منذ اعتلى عرش أسلافه المنعمين أعطى صاحب الجلالة نصره الله من الأولويات دياله قضية المرأة.
3: هذا الحفل مناسبة لتأكيد التزام ومساهمة النساء في المجتمع المغربي من خلال وجوه أسهمت في إشعاع المملكة في عدد من المجالات.
7: أعتز بهذا التكريم كثيرا وأعتبره حافزا لمواصلة العمل، مواصلة العطاء.
8: جيت سعيدة بتواجدي معكم اليوم في هذه المدينة العريقة والعزيزة على قلبي. كل الشكر والامتنان لجمعية بوابة فاس على هذه المبادرة الطيبة، ولتحت لي الفرصة نحضر هذا التكريم اللي حقيقة أعتبره مسؤولية قبل ما يكون تشريف.
3: هذا الحفل الذي نظمته جمعية بوابة فاس مبادرة تهدف إلى المساهمة في تنمية المدينة، نشاط ينضاف إلى العديد من المبادرات التي تهدف إلى النهوض بالمرأة.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: نشرة الأخبار على ماب راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس للجديدة. تشكيل الأغلبية الحكومية من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. منظمة الصحة العالمية تطلق استراتيجية لرصد التفشيات الوبائية خلال 24 ساعة بحلول 2030. أهلا بكم من جديد. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح دورة 17 لمعرض الفرس للجديدة المنظم تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. أميمة بوشعنين وباقي التفاصيل.
9: يعكس افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 18 من أكتوبر العناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحيط بها قطاع الفروسية والعزم الراسخ لجلالته على الهيكل المستدامة لهذا المجال، بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. ولدى وصوله إلى مركز المعارض وجد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد ولي جهة الدار البيضاء استات ورئيس مجلس الجهة والكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعامل إقليم الجديدة ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الحوزية وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس وداعمو المعرض فضلا عن أطر الوزارة. وعند مدخل مركز المعارض تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ضيوف شرف النسخة 17 للمعرض. ويتعلق الأمر بسيد مصطفى الكيركليتش سفير جمهورية تركيا بالمغرب والسيد خالد سليم أحمد سفير سلطنة عمان بالمغرب والسيد عمار الطنيجي القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة والسيد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة والسيد راشد الكعبي عن مكتب الرئاسة للإمارات العربية المتحدة والعقيد الركن أحمد بن خلفان اللمكي المدير العام بالوكالة للخيالة السلطانية لسلطنة عمان والسيد عبيد خلفان المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للتراث. وبهذه المناسبة قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض المخصصة للمؤسسات المربيين الصناعة التقليدية القرية الدولية الفن والثقافة جهات المملكة والداعمين فضلا عن قرية الأطفال فارس في رحلة عبر المغرب الفضاء الغامر الذي يروم تعريف الجمهور الناشئ بالتراث العريق للمملكة في مجال الفروسية. بعد ذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية عروضا في فن الفروسية أدتها فرق من الفرسان المغاربة والأجانب. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى فضاء تبوريدا حيث تابع سموه عروضا في فن تبوريدا قدمتها 18 من السربات التي تمثل مختلف الجهات. وتحتفي الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتبوريدا التي تعد موعدا لا محيد عنه في هذه الدورة 17 من المعرض بإحدى أعرق تقاليد الفروسية في المغرب التخصص الذي يجمع بين التحكم الجيد في الفرس والتنسيق المتناغم بين الفرسان والامتثال للتقاليد الأصيلة. وتجسد تبوريدا المدرجة سنة 2021 على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لمنظمة اليونسكو والتي تعد تعبيرا حقيقيا عن الهوية الثقافية المغربية إرثا حيا ينتقل من جيل إلى جيل. وبهذه المناسبة أخذت لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن صورة تذكارية مع مقدمي السربات 18. وتقترح هذه التظاهرة المنظمة من طرف جمعية معرض الفرس والتي تمكنت من اكتساب صيت وطني ودولي متنام برمجة علمية وثقافية وترفيهية غنية ومتنوعة. وهكذا يشهد المعرض تنظيم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالخيول في إطار مسابقة وعروض رفيعة المستوى وتشكل دورة 2026 محطة هامة في تعزيز المكانة الدولية للمعرض وذلك لكون الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز تدخل مرحلة جديدة بارتقائها إلى فئة 5 نجوم. وسيكون الجانبان الثقافي والعلمي حاضرين كذلك لا سيما عبر مجموعة من الندوات والورشات والموائد المستديرة إلى جانب العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة لجمهور الشباب.
1: تم مساء اليوم الاثنين الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وفاحلاق وباقي التفاصيل.
0: ذكر بيان الإعلان عن الأغلبية الحكومية أن الأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة ستعمل على أساس ذلك على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. وأشاء في البيان أنه مباشرة بعد تفضل مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري المنسق الوطني للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المتصدر الانتخابات رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، شرعت في إجراء مشاورات سياسية موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدءا بمناقشة مختلف التحديات والإكراهات التي تواجهها بلادنا وانتهاء بتشكيل أغلبية سياسية قوية ومنسجمة واعية بحجم التحديات الداخلية المتشعبة والإكراهات الخارجية المتعددة وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين في توفير شروط العيش الكريم وتقوية الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وإثر جولتين من المشاورات السياسية المسؤولة التي قادتها رئيسة الحكومة المعينة، يضيف البيان استحضرت خلالها المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي وكذلك الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الاستحقاقات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي والتي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة بما شكل حظة تاريخيا غير مسبوق في مسارنا الديمقراطي بدلالات رمزية قوية. وبعد تسجيل ما تميزت به مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في هذه المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية ومن وعي سياسي عميق بحجم تحديات ورهانات هذه اللحظة الأساسية، وبعد استحضار دقة ومتطلبات المرحلة السياسية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وبعد الاستقراء المتمعن لتجارب الحكومية السابقة، فقد تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفرز حكومة سياسية قوية تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها أغلبية حكومية من شأنها مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني.
1: باشر المعهد الملكي لثقافة الأمازيغية اليوم الاثنين برباط سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية احتفاء بالذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير وتأسيس المعهد، وذلك تحت شعار ربع قرن من مؤسسة الأمازيغية الحصيلة والأفاق. باقي التفاصيل نتابعها مع وفاء حلاق.
0: تخليد هذه الذكرى المنظمة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يأتي في سياق ترصيدي وتثميني وحصلة من ربع قرن من المنجزات المتحققة في مجالات النهوض بالأمازيغية وتعزيز سيرورة مؤسستها، وكذا في إطار انفتاح المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على محيطه وإسهامته مع شركائه في بناء المغرب الثقافي المتعدد. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس في تصريح لبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انطلاق الأبواب المفتوحة المبرمجة بهذه المناسبة أن الاحتفاء بذكرى الخطاب الملكي السامي بأجدير يتميز هذه السنة بتقديم حصيلة المعهد خلال ربع قرن. وأبرز السيد بوكوس أن الأمر يتعلق بحصيلة إيجابية في مجالات متعددة منها التعليم والإعلام والإبداع الثقافي ومؤسسة الأمازيغية، داعيا في هذا الصدد الحكومة المقبلة إلى تنزيل أمثلة للوعود ذات الصلة بالنهوض بها لغة وثقافة. ويشمل برنامج تخليد الذكرى 25 للخطاب الملكي السامي بأجدير أيضا تنظيم معارض فنية وثقافية ولقاءات مع الطلبة وتلاميذ المدارس وعموم الزوار وورشات للحكي والكتابة بحرف تيفيناغ وحفل تسليم جائزة الثقافة الأمازيغية.
1: تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم الاثنين برباط الأسبوع الوطني للأمن السبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. التقرير التالي لفاطمة الزهراء الراجي.
2: بلغنا لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لوديل وزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. بحسب البلاغة هذا اللقاء ينعقد تحت شعار الأمن السبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية، ويسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السبراني والتحول الرقمي والتنمية على اعتبار أن الأمن السبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لودي أن تأمين نظم المعلومات وتعزيز قدرتها على الصمود لم يعد أمرا اختياريا بل ضرورة تفرضها التحولات الرقمية.
1: هذا وأكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بطريك اليوم الاثنين برباط أن الأمن السبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورفعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. السيد بطريك أبرز في كلمة خلال افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيمي محكم وقدرات لليقظة والرصد والاستجابة للحوادث. في شأن آخر، يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل الثاني أو الستين من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. دوليا، أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات لمركزها المعني بالمعلومات الاستخبارية بشأن الجوائح والأوبئة، وذلك بهدف تمكين جميع البلدان من رصد التفشيات الوبائية والتهديدات الصحية الناشئة وفهمها خلال 24 ساعة من ظهورها بحلول سنة 2030. المنظمة الأممية أوضحت في بلغ صدر اليوم الاثنين أن الاستراتيجية ترمي إلى تعزيز قدرات الكشف المبكر وتطوير الأنظمة والشراكات اللازمة لاحتواء التفشيات قبل تحولها إلى أوبئة واسعة أو انتشارها عبر الحدود. هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. مابراديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: المنتخب المغربي للفروسية يحرز المركز الثاني في مسابقة كأس الأمم 2026 للقفز على الحواجز المدرجة ضمن المحطة الثانية للدورة 15 للدوري الملكي المغربي الدولي التي احتضنها المركب الملكي للفروسية والتبوريضة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. المنتخب المغربي جاء في مركز الوصافة عقب جولة تمايز قوية حسمها المنتخب الفرنسي بعد تساوي المنتخبين إلى جانب ألمانيا وبلجيكا في مجموع نقاط الجزاء عقب إجراء الجولتين الأولى والثانية من هذه المسابقة. لقب كأس الأمم عاد للمنتخب الفرنسي، وبإجراء منافسات هذه الكأس أسدل الستار على المحطة الثانية للدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز الذي انطلق من مدينة تطوان على أن يختتم بمدينة الجديدة في إطار فعاليات معرض الفرس.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: ماب راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
3: على ضفاف نهر السين بباريس كان الاحتفاء بفن العيش المغربي بأصالته وتنوعه بمناسبة معرض أسواق المغرب، تظاهرة مخصصة للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية. المغاربة حاضرون اليوم للتعبير عن تشبثهم بمغربيتهم. هناك دينامية جمعوية لمغاربة فرنسا هدفها العمل من أجل صون تراث المملكة وثقافتها، ثقافة غنية ومتنوعة ومتعددة الروافد. بمحاذاة برج إيفل نظمت هذه التظاهرة على متن سفينة سياحية، تظاهرة تروم الترويج للثقافة والتراث المغربيين وإشعاعهما في فرنسا من أجل استقطاب عدد كبير من المغاربة والسياح الأجانب. أنا فخورة بتنظيم هذه التظاهرة حول الصناعة التقليدية المغربية، تظاهرة تبرز ثقافتنا من خلال صناع تقليديين مغاربة يحافظون على هذا الإرث حياً.
10: جينا معنا 21 عارض وعارضة باش يحاولوا يبرزوا المهارات ديالهم من باريس، مما كنعرفوا العلاقة ديالنا مع باريس وكنعرفوا التراث ديالنا كيفاش داير باريس. زدنا نأكدوا أن التراث ديالنا دائما تبقى مغربي، ونحاولوا نروجوا لواحد العدد ديال المنتوجات اللي أهمها القفطان.
3: هذا المعرض يسلط الضوء على تنوع المهارات المغربية من خلال تشكيلة غنية من المنتجات من ألبسة تقليدية وحلي ومستحضرات التجميل الطبيعية، فضلا عن الحلويات المغربية والمصنوعات التقليدية.
5: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أكد وزير الدولة البلجيكي أندري فلاهو أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلسي البرلمان يشكل مبادرة انفتاح وحوار مع البلدان الشريكة للمغرب من أجل إعادة صياغة العلاقات على أساس منطق قوامه التعاون المعزز والاحترام المتبادل. وقال فله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي ضرورة بناء شراكة متجددة مع البلدان المجاورة والشركاء الأوروبيين للمملكة على أساس إرادة سياسية راسخة والتزام إرادي. واعتبر وزير الدولة البلجيكي والرئيس السابق لمجلس النواب البلجيكي أن هذا التوجه الملكي يكتسي أهمية خاصة في سياق يتسم بالتوترات حول قضية الهجرة، وهي مسألة ينبغي في المقام الأول تناولها في بعدها الإنساني.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: حالة الطقس،
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية. وستهم قطرات مطارية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطارية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 درجات و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 درجات و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الشرقية للأطلس، وما بين 15 درجة و21 درجة بباقي أنحاء المملكة. وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعد الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال مهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.